بحبه. حبيبي ساكن، حبيبي ساكن قصادي.

على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام راديو ام اف ام جي، وعلى التيك توك راديو ام اف ام، ديما معك.

خمسة فام في المهدية 104.5 فام في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: 105.5 اف ام، المهديه 104.5 اف ام في سوسه والمستيح، سوسه والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.
1: ام اف ام اتنعوش
2: اتنعوش.

عليهم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن

أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا.

بأمثالهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق

والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا.

فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم

تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا

بئس منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم

سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم

ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا.

واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه

وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر

وحسنت مرتفقا. واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنة

ويحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنة

ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما

خلقك من تراب ثم من نطفة

ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية

لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن له فئة ينصرونه

أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم

ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة

يأتيهم العذاب قبلا ولا

غفور ذو الرحمة. لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم.

وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجرى البحرين أو أمضي حقبا

ما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرًا

فاتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا

الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحط

فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم عدلا. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا.

وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا

إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا

فحبطت فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا.

واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله مولانا العظيم.

لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل

ظاهره وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم

فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير.

والأولاد كمثل وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته

ابن أبي طالب ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي. أسلم جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه قبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، وكان له في الحبشة موقف بارع دافع فيه عن الإسلام دفاعا مؤثرا أمام النجاشي الذي أسلم وعدد من أهله ورفض طلب القرشيين وحمل المسلمين في بلاده. شهد جعفر غزوة مؤتة وقد أمره الرسول محمد صلى الله عليه وسلم على جيش المسلمين في حال أصيب قائدهم الأول زيد بن حارثة، لقب بأبي المساكين وجعفر الطيار وذي الجناحين

توفي جعفر ابن أبي طالب في غزوة مؤتة في السنة الثامنة للهجرة ودفن على أرض الأردن.

أوج الأناجي عجنا لجنابك نقصد والأنفس في أوج الأناجي وإلى

0: اسمع الموجة
1: سبحانك سبحانك.

Yeah.

خمسة فم في المهدية 104.5 فم في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

نور فوق المصرية نوع عيش حرور جوان الذهبية أنا العصفور فوق المصرية نوع عيش حرور جوان الذهبية نلعب وندور يا عيني عليا ليلة تدور نجلب غلايا من شجرة لشجرة نغني

يا محلاها يا محلاها.

خمسة فم، المهدية 104.5 فم في سوسة والمستيح، سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net

ما دام الحب مهنينا ما تحزنش عاللي كان وافرح باللي ماشي جينا ما تفكرش في الاحزان ما دام الحب مهنينا ما تحزنش عاللي كان وافرح باللي ماشي جينا

0: كفك في دموعك يكفيك الأحزان في القلب جروح
1: ما تفكرش ما تفكري
0: عطف على حزنك يزيك على الشك وعلى شنوح
1: ما تفكرش ما تفكري
0: كفك في دموعك يكفيك الأحزان في القلب جروح
1: ما تفكرش ما تفكري
0: عطف على حزنك يزيك على الشك وعلى شنوح
1: ما
0: تفكرش
1: ما
0: تفكرش مدى الحب مخلص ليك
2: ما تفكرش ما
0: تفكرش حبك حب الروح للروح
2: ما تفكرش ما تفكرش
0: مدى الحب مخلص
2: ليك ما تفكرش ما
0: تفكرش حبك حب الروح للروح
2: ما تفكرش ما تفكرش
0: مش

0: نقول ان شاء الله
1: زينة زينة زينة زينة
2: ان شاء الله زينة
1: زينة زينة زينة زينة
2: ان شاء الله زينة
0: قول ان شاء الله زينة زينة قول ان شاء الله

0: عدونا
1: ما تفكرش ما تفكرش
0: خفت يا لامك بحبي نقطع في الدنيا ونتهنى
1: ما تفكرش ما تفكرش
0: فكر يا روحي في قلبي دول الهم ويبعد عنا
1: ما تفكرش ما تفكرش
0: نتمناكي في

0: C'est la pub. كما كل عام المعادي تجدد مع معرض فرصة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أود. تلقاو كل ما تشتلعين ويزهى الخاطر بأسوان معان العار. أثاث ديكور الدار مفروشات لوازم العودة المدرسية صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض فرصة الدولي من 6 ل 23 أود من نص نهار إلى 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجئات في انتظاركم.
1: متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوات. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، حل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك، تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية وكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة خبرة.
0: Retour du programme sur votre radio.

0: صباح الخير، اللهم اجعل لنا مع نسمات هذا الصباح رزقا وسعادة وعافية، واجعل الأقدار جميلة التي ترافق دروبنا. ربي اجعل هذا الصباح ينفرج به كل عسير، وتقضى به الحوائج، وتسر به الأمور، وتفتح فيه الأبواب، وتجري فيه الأرزاق. صباح الأرزاق، صباح الخيرات، صباح يتميز باللقاء معكم كل صباح. نوض بدل المود المتينة للصباح اللي تعودت به من الاثنين للجمعة، قابرة رفيقكم من أمام الميكرو. صبحية إن شاء الله يا ربي تكون مكللة بالنجاح، وتكون لكم بداية خير وبداية لكل حاجة مزيانة في حياتكم. الجمعة 14 أوت 2026، اليوم يوم جديد، وإن شاء الله يا ربي يكون يوم جمعة مبارك، وإن شاء الله يا ربي يكون مميز عندكم. أكيد منيش وحدي، وأكيد معايا المخرجة المتألقة اليوم ريم قرمة. صباح الأنوار مرومتي
1: والفل والياسمين،
0: كي العادة لقهيوة لبنينة، كي العادة لقهيوة لبنينة. صح، قهيوتك شربت قهيوتك ريم؟
1: شربت قهيوتي، شعاود الثانية
0: شربت. انت وشكون؟
1: ايوا
0: قميرك. صباح الخير يا للا، وصباح الطاقة المميزة، وصباح ان شاء الله مميز لكل من قاعد يسمع فينا، وان شاء الله يا ربي بالدعوات المستجابة. كي نقولوا صباحكم ارزاق، اكيد نبداو اول رزق نحبوه هو صحة البدن والعافية، وان شاء الله يا ربي ديما صحة لباس وديما بألف خير. اكيد تفاصيل حصتنا لليوم باش يكون معانا ياسين بن عبد اللطيف عبر الهاتف، وباش يدخل معانا اليوم الحقيقة باش يحكي على مشكلة الماء، بالتحديد من بومرداس لحوص طريق الجم من 2022. المطلب ما تمش يعني الموافقة عليه، على حسب كلام ياسين جلسات وقعدات، واسكو ندخلوا الضوء ما ندخلوش الضوء. ابان اليوم باش يوصل صوته عبر اثير موجات اذاعة مفام، واكيد ان شاء الله نلقاو له حل. كذلك على اثر حلقة البارح من حلقة القناص وكل ما صار بالنسبة لنا من اصحاب المهنيين، من تدخلات زادة كانوا من اصحاب اللواجات، اليوم سي مكرم تحيدح باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف، رئيس الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي على المستوى المحلي بقصور السيف الجميلة، وان شاء الله ناخذ اكثر تفاصيل. قال عندي من وضح، عندي من نحكي، وفما نقاط لازمني نذكرها. اكيد المصدح مفتوح، واكيد اذا عتم فهم صوت الناس الكل، مرحبا بكم الناس الكل دون استثناء. راهي الدار داركم، وراهي الدار كبيرة، وراهي الدار هذه تسعكم الناس الكل ليك. دونك لأي انسان اليوم يحب يوصل صوته او يحب بالحق يحكي مشكلته، مرحبا بكم اكيد الناس الكل. وبعد شوية نسمع اكثر تفاصيل مع ضيوفنا. للأسف زد البارح شهدت المهدية حالة احتقان واحتجاج كبيرة جدا، فاقت كل التوقعات. اليوم الحقيقة الشعب على آخره، اليوم الشعب الحقيقة خرج، أهالي برج الراس بالتحديد خرجوا، وكان احتقان كبير، وكان بعض الحقيقة أمور ما نحبوش نوصلوا لها، ما نشجعوش عليها الحقيقة، حرقة نعجلي، والأمور خرجت على السيطرة. فما زاد اصطدام كان مع الأمن الحقيقة. الأمور البارح خرجت على السيطرة، اليوم نحكي زاد أكثر تفاصيل على هذه الحادثة الأليمة اللي احنا منحبوش مهديتنا يصير فيها هكا، لكن

دواريم وصحه باش فالق هيوا سي على الاسكندراني مشكور جدا. سيميا قعلول صباح النور يا وجوه الخير وربي يفتح عليكم اليوم يرزقكم فرحه من غير حساب ويبعد عليكم الهم والتعب ويحفظكم ويحفظ عائلاتكم. شكرا ليك يا سيميا وتحيه من خلالك لكل مستمعينا ومستمعاتنا المزيانين الحلوين من قصور الساف الجميله. صباح الخير والخمير تقول ورضايه الوالدين وعفو رب العالمين. صباح الرزق صافي والكافي منورة سلطانة ورمرومة العصرة. أطربينا يا رمرومة, أطربينا يا رمرومة, نحبوا الغناء يا رمرومة. أكيد باش نسمعوا أول فاصل موسيقي في حصتنا لليوم. مرسي على القلوب ومرسي على الكومنتارات ومرسي على الورود ومرسي لي صباح الخير الجميلة اللي ودتنا بها ريم زادة في صفحتنا الرسمية. إن شاء الله يا ربي تكونوا ديما لاباس. نسمعوا أول فاصل موسيقي وراجعين.

مواصلين معاكم، مواصلين أكيد، وثمانية وتسعة وعشرين دقيقة نشوفوا أحوال الطقس. سحب قليلة بأغلب الجهات تتكاثف بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط وبجهة قفصة، مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار، ثم تتفرع تدريجيا نحو بعض الجهات الشرقية بما في ذلك جهة صفاقس، وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد. تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة، وتتقوى مؤقتا أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر يكون قليل الاضطراب، ودرجات الحرارة تكون في تراجع، وتتراوح الدرجات القصوى بين 30-35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وتكون بين 36-39 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 41 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلي محليا. أوقات إصالات لليوم: الصبح كان 3:59 دقيقة، الظهر نص نهار 31 دقيقة، العصر 4:10 دقائق، المغرب 7:14 دقيقة، أما العشاء 8:48 دقيقة. شروق الشمس 5:35 دقيقة، أما بالنسبة للغروب سيكون 7:12 دقيقة. مواصلين معاكم، فاصل وراجعين بعد شويه.

0: راجعين من جديد أبراجنا حظوظنا توتسويت. شنبدأ بالحمل والحمل بالنسبة لنا مهام جديدة اليوم مسؤوليات قاعدة تزيد والحمل لازم يتألق. كيفاش باش تتألق؟ بالأسلوب المميز ولازمك أسلوب اليوم باش تقنع به اللي قدامك رؤسائك زملائك المحيطين بيك. لازم الأسلوب يكون مدروس والكلام زادة. حس عيد يا حملة. الثورة حسابات فلكية الحقيقة قاعدة تصير اليوم وقاعدة تجمع على الأرباح والازدهار المالي. إن شاء الله يا ربي يجيب الفلوس على خير يا ثور، وإن شاء الله حظوظك تكون مميزة، وأكيد حظ الثور الأيامات هذوما حظ مميز. الجوزة فرص قاعدة تكون مميزة ليك زادة، لكن رد بالك من حاجة برك نبهوك منها يا جوزة، هي الثرثرة. رانا كي نحكيو برشا نخسرو برشا حاجات. ما نحكيوش على الحاجات المزيانة في حياتنا، وما نحكيوش على المشاريع اللي مازالت في طور الإنجاز. إن شاء الله حظ سعيد. السرطان استقرار عائلي ملحوظ وانفراج في أزمة معينة. والسرطان عايش أبهى الأيامات وأحلى الأيامات وعايش راحة نفسية لا بعدها لا قبلها. حس عيد. الأسد طارقية مكافأة معنوية ومادية تكون ضخمة لجهود استثنائية. اليوم الفرحة اللي باش تفرحها يا أسد راهي فرحة تدخل للتاريخ. إن شاء الله مبروك عليك الفرحة هذه. كان ما جاتكش الفرحة الصباح استناها راهي خالطة خالطة، واليوم ما يكمل إلا بفرحة مميزة. حس عيد. ليش تكتب باسمه؟ العذراء. إنجازات متتالية وإنجازات هائلة وإنجازات رائعة بالنسبة للعذراء، وحصد لمجهود ويثمن المجهود اللي أنت قاعد تبذل فيه كذلك. برشا كلام مميز وبرشا نجاح يا عذراء. شو يجي بعد العذراء؟
1: الميزان.
0: أخيرا الميزان يخلط. الميزان تطور إيجابي، تطور ملحوظ بفضل الدبلوماسية اللي انت ديجا مكتسبة، واللي انت ديجا هذيك هي ستيلك عندك مدة الحقيقة. اما دبلوماسية هاي اللي راهي توصل لحاجة مميزة. علاش؟ خاطر باش تجيب لك الحقيقة التقدير، باش تجيب لك الاحترام، باش تجيب لك برشا نمو، وباش تجيب لك زادة الازدهار المالي اللي انت قاعد تستنى فيه عندك مديدة. العقرب اكتشاف لمعلومة حاسمة اليوم في حياتك. اليوم الحساسات باش تخدم، باش تحس وباش تسمع. اكتشافك اليوم باش يكون الحقيقة. ما تقولش حاجة باش تصدمك، لا معاش نتصدمه في الدنيا هذية. رانا نتوقع كل شيء من أي حد، لكن باش تغير لك نظرة وباش تبدل لك مواقف وباش تخليك يا عقرب تيخو نهج انت كي تسلكو ما تندم على شيء. باش يفيق العقرب اليوم. القوس، كي نقول قوس اكيد ربي معناها لي عاد القوس نقول ربي معاك يا قوس. علاش لا؟ مانيش باش نعطيكم مود سلبي، لا باش نقول لك راه سفر مفاجئ، باش نقول لك حفله جايتك على غفله، باش نقول لك برشا حظوظ مميزه الايامات هذوما. الحقيقه القوس بكل فرح هكا نسوقو هالك الايامات هذوما باش تعيشهم باش يكونوا خياليين. وفما زاده التحاق بدوره مهمه او بلاصه مهمه، والحظ يطرق الابواب عن طريق البلاصه هذه. حظ سعيد ليك، اعرف كيفاش تستغل يا قوس. يا جدي مسار المهني متواصل والعمل والاجتهاد كذلك. ربي عينك وربي معاك. المسؤوليات تزيد ما تنقصش، لكن في المقابل تصل إلى مكانة مرموقة. حس سعيد. الدلو مكاسب مادية، مكاسب مهنية، مكاسب مبهرة ليك يا دلو. والحظوظ الحظ يلعب معاك والدنيا زاهية، صحة وفرحة ليك. الحوت تصالح مع الذات، تو شي يفهم روحه بالباهي الحوت، شي يفهم اللي عنده حق على روحه، خدمة وعائلة ودار وبش حاجات نساها راهو في جل الخدمة هذية. أخيرا الإشراقة ترجع للحوت والتفاؤل والراحة النفسية بكل الطاقة الإيجابية اللي قاعدة تجيك واللي قاعد تستمدها من العباد اللي دايرة بيك. إن شاء الله يا ربي حظوظ مميزة. أكيد مواصلين معاكم ماهر الغذاب، صباح الورد والياسمين، جمعة مباركة للجميع، وربي يحمي تونس، ربي يحمي تونس، وربي يحمي بلادنا، وربي يحمي المهدية كذلك.

0: رجعنا لكم من جديد 9:17 دقيقة. بومرديس لحوص طريق الجم بالتحديد. اليوم نحكيه على ياسين. ياسين عنده دار، بني دار، لكن للأسف لليوم استاج ما مكنتوش انه يدخل التيار الكهربائي لمنزله. أكثر تفاصيل مع ياسين بيدو. ألو، صباح الأنوار ياسين. عسلامة يا ياسين، شحوالك؟
1: عسلامة.
0: ياسين السويدي نورتنا.
1: أيك الله بوجودكم، أكيد بوجود قناة
0: عايشك. شو أحوال بومرديس الساعة؟
1: والله الحمد لله، الحمد لله.
0: عندكم مي؟
1: الماء موجود،
0: الماء موجود، هي الحمد لله لو مينيموم، عاد فماش ضوء فما ماء. ياسين ياسين.
1: أيش؟
0: قل لي.
1: أنا أتمنى أنه جميع السلطات المعنية بالأمر تسمعني وتاخذ يعني كلامي بعين الاعتبار، لأنه هذه من أبسط الحقوق اللي نستحقها، اللي لازم توفرها الدولة لأي مواطن تونسي عنده جنسية تونسية. وأنا يظهر لي من ضمنهم أكيد.
0: أكيد
1: تونسي أب عن جد، ونحب بربي بهذه المناسبة، بمناسبة هذه المرة نحب نشكر نساء تونسي الكل وجميع الأمهات، وخاصة زوجتي اللي تعبنا في بني الدار وكوننا وعملنا الحمد لله يا ربي. لكن في الموضوع هذا فيما يخص الضوء منذ 2022 يعني قدمت أكيد مطلب نتاعي كل على أساس شتمت يعني توصيل التيار الكهربائي الكل. تمشي واجي
0: تسكر
1: 4 سنين جميع السلطات تسكر تشيط للمعتمد مؤخرا للولاية.
0: سياسين جوست اقعد في بلاصة فيها ريزو خاطر صوت متقطع شوية باش نتمكنوا نسمعوك بالباهي وش تنجم توصل صوتك كومي الفوق.
1: لكن اختي انا ما زلت نبحث في كل السبل ونتمنى من السلطات باش تدخل معايا باش توصل لي ابسط حق نجم نتمتع بيه.
0: باهي، انت ياسين وقتاش بنيت الدار؟
1: بنيت الدار في على مرة عامين ثلاثة، المهم في 22 يعني ريسك قريب تكون الوقت.
0: اي
1: وبعدين سكنت فيها، تو انا سكنت فيها عندي 3 سنين.
0: 3 سنين تسكن، ووقت وقتاش عملت مطلب؟
1: عملت مطلب في نص 2022 تحديدا وقتها يعني بديت يعني
0: اول مطلب عملته للضو وقتاش؟
1: في مارس 2022.
0: في 2022 نحكي على اول مطلب للضوء.
1: اي اول مطلب للضوء.
0: واخر مطلب؟
1: اخر مطلب هي عملت مطلب كتابي للولايه. باش تنظر في الموضوع لانه طلبوا عليها، هم ما عملوش دراسه، انا تقريبيه دراسه تقريبيه ما حررش على ارض الواقع، قال لي تتكلف لك 10 ملايين.
0: 10 ملايين؟
1: يعني 200 متر او 250 تكلف لي 10 ملايين. قدمت المطلب الى الولايه بعد يعني فتره، اعطوني هم مهله باش يعملوا المجلس نتاعهم مع السيد الوالي والمسؤولين الكل. كيف مشيت؟ هذا يعني كلام احد الموظفين في الولايه، قال لي راهو بعثنا الستيك باش تخرج تعمل الدراسه وتعطينا التكلفه تكلفه الجمليه. ولكن الى حد الان الستيك ما خرجتش، ما عملتش دراسه، ما زلت انتظر، تعبت من الشيء الجاي.
0: فهمتك. التو عملوا جلسه قالوا لك 10 ملايين، وانت عندك تدفع 10 ملايين؟ تدفع 10 ملايين انت؟
1: انا ما ظروفي ما تمكنيش باش حتى ندفع 5 ملايين. مش 10، لانه انت تعرف الواقع كنا في تونس عايشت او خدمنا في ظل
0: هذاك. علاش سالتك يعني حتى دارك مش كامله معناها من البر والكل، دونك دارك ولا
1: اكيد اكيد ريت التصويره وشفت
0: تتعدى
1: لو كانت جي وتشوف الدار الحمد لله نديرها بشوي بشوي ونعمة بالله
0: اكيد دارك انت. اي
1: ولكن ولكن يا مدام
0: قمرة قلنا دارك اولى. ايه
1: اي ولكن يا مدام قمرة انا يعطيه مثلا عندي حالة طبية المرأة مرتاحة ما تنزلوش تخدم،
0: نزل
1: نصبت وحدي الحمد لله
0: الحمد لله.
1: لكن كي تفرض علي انت المبلغ هذا 10 ملايين كيفاش باش نوفر؟
0: المشكلة هو 10 ملايين انت قلت لا، هذاك علاش ما ركبولكش معناها ما عملولكش ما وصلولكش الضوء، اما ثم ولا ما فماش فلوس ما وصلوش.
1: أني لا ثم ولا فهمت يعني آخر مرة مشيت المرأة قالت قبل 10 مرات ترجعنا بعدين قالت لأخويا أخرج ميساج أعمل دراسة وبعد نشوف يعني مش هو اللي نطلب قرار باش باش ندخل الضوء مدام ما قبلها شفت بالحديث أو الشيح احنا في مناطق فلاحية في الريف وكل ولكن ثم برشا ديار في المسالك الفلاحية شبيها الكل يعني عندهم الضوء يخلي لهم اربع وخمسة بطوية جات علي انا وقفت يعني طلب مني
0: يعني جيرانك عندهم ضوء انت ما عندكش ضوء
1: ما عنديش أني
0: جيرانك عندك ضو كيفاش 10 ملايين
1: ما نعرفش هذاك هو همس لك علاش بحكم هي داخل شوية حاصلوا في آخر 2025 قال لي صاحب لغري قدامك يعطيك ترخيص بس أمون نحطه يعني أكل بوتو على الحدادة
0: علاش مولا الأرض اللي قدامك يعطيك ترخيص أنت باني بالرخصة أم لا
1: لا احنا بيني ما غير رخصة
0: ما غير رخصة ولا كي انت بيني ما غير رخصة كيفاش باش يدخلوا لك الضوء
1: هي ريت مرة الظروف العباد الكل هنا كانت مسألة فلاحية كل اللي ياخو محلك فلاحي
0: هنا المشكل هو توا
1: اي لانه يعني على اساس فما بيست يتعدى قدام الدار البيست هذاك فكر وجاري قال لك اني شاري ارض فلاحية يعني ارض فلاحية ما فماش طريق
0: اي
1: فما تطريق بعيدة شوية انكليني هذاك علاش
0: وجيرينك يعني بالرخصة يعني. ولا بلاش
1: ما عنديش فكرة بالضبط
0: مادام دخلوا لهم ضو نتصور بالرخصة انتي توا يزمك تسوي امورك القانونية سياسين يزمك تركح ساعة الدار هذية كيفاش باش تشوف امورك وبعد نتصور كي تولي امورك قانونية وقتها يشوفوا
1: نتمنى ذلك لكن كل شيء مربوط
0: انت معاه معناها تسوي وضعيتك القانونية هكا ولا تكون امورك قانونية تولي
1: اي بطبيعة الحال
0: خاطر انك تبني ما غير رخصة زيدة راهو يولي مشكل بعد
1: اي احنا زادة نائب الشعب سي علي البولي يعمل الواجب نتاعه في ظل مشروع يخص حوس البهالة يعني فيما يخص التنوير وتعبيد الطرقات في حوس البهالة كما نقولوا فيها يعني افضل بعينيك وموت بقلبك من با 200 متر وكل شيء الضوء موجود الإنارة موجودة اني وراها ما تمناش
0: واضح
1: عمل هو محاولة في مع الولاية وكل على أساس برشة ترخيص متاعنا أعطونا الترخيص متاع الماء باش نحطه يعني في أرض في دار زاي اللي بحر الطريق اللي بحر الماء مش مشكلة هكاك أما مش كنت الضوء النورمال مو الضوء هو الأولى
0: واضح اليوم مادام انت معناها مستعد باش تسوي وضعيتك القانونية اكيد فما حلول لهنا بيش الدار تو تبنيت تو الدار هو واقع اليوم دارك موجودة وتسكنوا فيها وانتم عائلة قديش من فرد في العائلة قديش من شخص في الدار
1: زوز
0: أشخاص انت والمدام دونك اليوم انتوما زاد بيسكو كل شيء واقع اليوم انا ملموس ان شاء الله يلقاو الحلول لهنا سياسي اليوم انت دخلت معنا باش تشوف حل تفضل ايه تفضل وصل صوتك
1: نحب نوصل صوتي بالرسمي اكيد الجميع المسؤولين في ستيك وقال كمعتمد يعني بشيت قبل وقابلته وعمل اللازم وبعثني لستيك وتكلم وكل نتمنى انهم يخرجوا يعملوا الدراسة انه بالرسمي راهو كيما ترى انت في حياتك نفسيا مرتاح وعندك ذو اخويا نوروا علينا الدنيا نورونا رانا نحبوا ابسط حقوق اللي هو الضوء ولا الماء ومن حقنا راهو الانسان في ظل الظروف هذية رانا ما زلنا نعيشوا في ستريس وضغط وما يحلاك حتى شيء في الدنيا ذي
0: صحيح يعطيك الصحة ان شاء الله صوتك وصل لليوم
1: ان
0: شاء الله وان شاء الله يلقاو كيفاش يسويوا لك امورك القانونيه باش تكون كل شيء واضح ويولي كيف الجيران شكرا لك سي ياسين نورتنا يا سيدي شكرا لك يعيشك الى اللقاء اكيد مواصلين معاكم بعد شويه يكون معنا رئيس الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي على المستوى المحلي بقصور السيف واكثر حديث مع سي مكرم ادحيده حول النقل الحضري وحل الولاية بالنسبة لنا احنا، فما ناس معه فما ناس ضد. اكثر تفاصيل بعد شويه.

0: جانا كمان جديد أعزائي المستمعين، معنا على الهاتف رئيس الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي على المستوى المحلي بقصور السيف سي مكرم تحيدح. ألو صباح الأنوار سي مكرم.
1: السلام مدام قمرة،
0: مرحبا بك سي مكرم
1: ومرحبا بإذاعتنا الأمفام.
0: يعيشك
1: وكل مستمعي أمفام.
0: يعيشك، نورتنا يا سي مكرم، تحية من خلالك لكل أهالينا وحبيبنا وصحابنا ومستمعينا الأوفياء بقصور السيف الجميلة.
1: مشكورة مدام قمرة، يا رحم
0: والدك. يعيشك سي مكرم. على خلاف اللي صار البارح، على بعض الحاجات اللي انت ممكن شدتك، قلت لي عندي منقول ونحب نتدخل معاكم ونحب نوصل صوتي.
1: يا رحم والدك، اني اول حاجة اللي عندنا القرار هو اللي جاي من وزارة النقل، من سيد وزير النقل ولا وعلى إثر المنشور الجاي من عند سيد وزير النقل. سيد الوالي عمل جلسات استشارية وجهوية للنقل في المهدية والمنعقدة بيوم 17 جويلية 2026 ولا، وحضروا جميع النقابات وحضروا المسؤولين الكلية، فهمتني ولا، والأكثرية منهم موافقين على توسيع منطقة الجوالة.
0: فهمتني
1: ولا؟ بعد هذا يكون يقرر شنية معناها نوعية توسيع منطقة الجوالة، اللي هي الدائرة الأولى. الدائرة الأولى تشمل كامل تراب، كامل تراب، فهمني يا مدام قمرة، كامل تراب بلديات المهدية والحكايمة ورجيش ترسف البرادعة والشافة وملولش وسيدي علوان وزالبة وثلاثة وتشم وبومرداس وكرف. فهمتني أختي؟ وعلى إشر القرار الضائم الصادر عن سيد الوالي وعن سيد وزير النقل أن هذا يعتبر للتاكسي أنه عبارة بروفيسوار نجمه نخدمه به.
0: فهمتني؟
1: هذا رانا نجمه نخدمه به في كامل تراب بلديات الدوائر اللي قلت لك عليهم،
0: الدوائر اللي ذكرتهم تو،
1: اللي ذكرتهم تو باش ما نقعدوش نعاودو نكررو. فهمتني؟ والسيد اللي طاول على سيد الوالي وعلى الطاول على السلطة المحليه والجهويه في المهديه، مع على سيد وكيل الجمهوريه ان يتدخل ويوقف كل حد عند حده. هذه حاجه. ثاني حاجه قاعد يحرض في بعض من التاكسيات، فهمتني ولا، انهم باش يتعرضوا لنا وما يخليوناش نخدموا، فهمتني ولا، هذه حاجه فهمتني. وفي غضون الله الكل نشكروا سيد الوالي ونشكروا سيد احمد عامر وسيد النائب محمد بن حسين وكل من تدخل في العمليه هذه بالقرار هذاي. فما حاجة احنا رانا وقت اللي جينا نخدمه في المهدية ماناش من فراغ، احنا سواء نخدمه في قصور السير ولا في المهدية ولا في الجم، رانا جايين نخدمه في المواطن. لان انت اختي قمرة كان تهبط ودور اليوم برك، يعني نخدم في المهدية طو، فهمتني؟ العباد واقفة، العباد واقفة والتكتيات الدور واقفة، ما دوش يهزو، احنا ننهزو في الناس الكل ونوصلوا في الناس الكل.
0: احكي عن المهدية،
1: احكي عن المهدية، احكي في المهدية تحديدا طو.
0: صحيح، هي تاكسيات المهدية توقف بصراحة،
1: ما يحبوش يهزوا بكل صراحة، ما نحكيش عن الناس الكل،
0: لا مش الناس الكل، مش الناس الكل،
1: وزاد كيف ما نحكيوش عن الناس الكل اللي قاعدة تتعذبنا. لا بالعكس، ثم بعض الزملاء مشهورين يرحبوا بنا وفرحانين بنا وقاعدين نخدموا مع بعضنا، ونقول لهم رانا احنا مالنا الا زملاء ونخدموا، رانا الولاية ولا وزارة النقل عطاتنا رخصة، رانا باش نخدموا بها المواطنين، باش نخدموا بها مصالحنا الخاصة.
0: دونك تعتبر بالنسبة لك اللي حل الولاية والتمشي هذية والقرار الجديد هو حل جذري، نجم نقول باش مشكلة النقل تتحل.
1: تطلقني في قصور السير تمشي، احنا طب بشوية مش نعطيك حاجة، احنا اللواجات مثلا يقول لك احنا دخلنا لهم في خدمة خويا. ايش اذا كان انت تلقى تاكسي في وقت اللي انت تبدا واقف في المحطة وتاكسيست يهز لك راكب، ايش حاسبني يعني وقت اش نهز الراكب وقت اللي نلقى الراكب واقف ونهزه بالكونتير،
0: تاكسي مهدية ما تهزوش، بالكونتير
1: ايه بالكونتر
0: ايه بالكونتر
1: منصور سيف للمهدي بالكونتر
0: ايه ايه
1: هذا قانون التجزئة الفردي رانا احنا نخدموا بالكونتر وهم يخدموا بالبلاصه
0: ايه مهدية بالبلاصه
1: يعطيك الصحه معناه هو يخدم لواج منصور سيف المهدي هو يخدم بالبلاصه والمواطن حر يركب بالكونتر ولا يركب بالبلاصه هو حر المواطن ما انا شايف اللي عبنوا بالبلاصه يقولوا له يجي يركب بالكونتر ولا يجي يركب بالبلاصه
0: هو حر
1: هو حر
0: هو حر المواطن هنا حر وفر له النقل وهو دونك له الحرية
1: يختار اللي يحب يا عطيك الصحة هذا شو نحب نقوله أعني أما أنجي أمي هما زوز نقابات ولامس زوز رئيسي نقابات ما غير ما نسمي عملولي براكاج يعني بكرهبتهم الخاص
0: أنت براكاج عملولك في مهدية
1: في المهدية وعندي الفيديو وعندي كل شيء يا مدام قمرة
0: كيفاش براكاج هذايا خطيرة
1: بطلوني يعني اقسموا بالله عندي فيديو ونجيك طول المقر
0: ايه
1: ونوريك
0: ايه
1: فهمني ايه؟ في وسط رمبوان زهرة راني نعبي في المواطنين فهمني ولا هم بكرهبتهم خاصة زوج رؤساء نقابات مثل ما نسميه فهمني فلقوني في وسط الاطوار وما خلونيش نعبي وما خلونيش نخرج
0: ايه انت ما ضروكش بدنيا معناه
1: لا لفظيا فقط
0: اه لفظيا قالوا لك ما عادش تجي
1: ايه قالوا ايه عيط وما خلى مطر
0: فهمتك
1: فهمتني مدام قمرة احنا راهو فهمتني ولا عندنا قرار من سيد وزير النقل وماضي عليه السيد الوالي الله يسره والله يعينه والله يكثر منه الناس كما قلت له السيد احمد عامر مدير جهه النقل فهمتني ورانا احنا راهو ديما نقول للتاكسيات المهدويه رانا احنا رانا يد واحده ورانا احنا وخيان ورانا احنا ماناش ضد بعضنا وماناش جهويات نخدمو رانا نخدمو بكلف القانون ونحترمو بعضنا ونخدمو على رواحنا كيما انت تعترمني هما قبل كانوا يدخلوا لقصور سيف بلايكهم حتى حد ما يكلمهم والله لا سافي ولا تكفيزك يوقف عليهم ويقول له شبيك داخل ولا شبيك ما تداخل احنا قبل ندخل المهدية يعلموا علينا الحاكم نقول الحاكم يسمى فينا
0: صحيح قبل
1: ويعملوا لنا محاضر ويعملوا لنا كذا
0: توا ليه عاد توا الامور مقنة توا تدخل وتخرج فوالا توا ما فماش مشاكل سي قالك القانون تفعل توا توا احنا نتعايشوا مع واقع راهو مش مع كلام يصير ولا ما يصيرش
1: ما اسمعني هنا حتى من الفصل رقم 3 يقول فهمني المدير الاقليم الحرس الوطني وسيد رئيس منطقة الامن الوطني والمدير الجهوي للنقل والمدير الوكالة الفنية للنقل بالمهدية والمعتمدون الشباب العامون البلديات المكلفين فيما يخص بتنفيذ هذا القرار معناها احنا هما توكية عندهم القرار فيلزمهم ينفذوا جاي من السلطة معناها من سيد الوالي اللي هو يعتبر رئيس جمهورية المنطقة بتاعه
0: واضح
1: فهمتني ولا معناها ما على الامن الا يخلينا معناها نخدمه ومشكورين معناها وقفونا ما نكذبش عليه وقفونا الامن واحترمونا وكي قري القرار قال لي تفضل وقف
0: واضح سي مكرم الحمد لله على سلامتك الحمد لله لاباس واكيد رايك وصل ومرحبا بيك في اي وقت مرحبا بيك احنا
1: نقولوا رانا مواطنين راهو كيما المهديه كيما قصور السيف فهمتني ولا واحنا رانا ما نطاولوش على الصورات بالعكس نحترموا الصورات فهمتني ونحترموا القانون اما باش انسان يوصل يطاول على الصورات ويقول الفاظ غير لائقه بالسلطه نتاعنا معنا سيد الوالي وسيد وكيل الجمهوريه انه يتدخل ويوقف كل حد عند حد
0: واضح صوتك وصل له مرحبا بيك سي مكرم شكرا ليك وتحيه كبيره ليك ولكل
1: قصور سيف الكل
0: يعيشك ما عندي حتى رمزيه مرحبا بيك سي مكرم نورتنا وشكرا الى اللقاء كان معنا سي مكرم تحيده رئيس الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي على المستوى المحلي بقصور سيف

خمسة اف ام، المهدية 104.5 اف ام في سوسة والمستي. سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: وصلنا لنهاية حصتنا، وقبلنا نقولوا لكم بسلامة اليوم الحقيقة نحب ونتمنى ونهدي أجمل الأمنيات، عيد ميلاد وزواج كذلك. تقعد حسيلو يا بلال وتجيبها قد بلال البجاوي، أمك ثريا أسفر، ميماتك أم الزين، سلمى سارة أخواتك، خالتك داليد، العروسة بلقيس، وإناس مرت خالك، كذلك لينا عايشة آلاء بنتها، يهديو لك أجمل الأماني ويهنيوك بمناسبة عيد ميلادك. يقولوا لك إن شاء الله كل عام وانت حي بخير، وإن شاء الله يا ربي عام جديد يكون كله فرحة ونجاح، وربي يرزقك أيام حلوة وكل الأماني الجميلة، وربي يحفظك لحبيبك ويكتب لك طول العمر والصحة وراحة البال وعقبال سنين وسنين يا بلال. ألف مبروك عيد الميلاد وألف مبروك الزواج. وصلنا لنهاية حصتنا اليوم من نوض وبدل المود، رفقتكم جمرة من أمام الميكرو ريم جرمة، معايا اليوم في الكوتي تكنيك والإخراج رمرومتي، مرسي بوكو، شكرا ليك، يعطيك الصحة. أكيد مواصلين بالأغاني الجميلة العشية كالعادة، تشوفوا زميلتي أحلام سليمان في برنامج واسطة خير. نقول لكم إلى اللقاء ونتلقاو في مود جديد نهار الاثنين.
1: كل عام المواعيد تجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أوت، تلقاو كل ما تشتي العين ويزهى الخاطر بأسوان معال العال، أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 أوت من نص النهار ل 11 متاع الليل، برشا تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم.
2: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك، صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار، شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز، الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها، إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمن لك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك، وبالنسبة للتغطية الاجتماعية وكارنيه سي إن إس إس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة، أفولاي 98-320-547، شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة خبرة.

0: تلقاو كل ما تشتريه يزهل خاطر بأسوان معان العار. أثاث ديكور الدار، مفروشات لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6-23 أوت من نص نهار إلى 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجئات في انتظاركم.
1: توا 11 تاع الصباح على مزاج. Retour du programme sur votre radio. Et ben...

عندك يس.

C'est la pub. كما كل عام المعهد يتجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أوت. تلقاو كل ما تشتريه ويزهى الخاطر بأسوان معان العهد. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 أوت من نص النهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: كوبا.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوات. شركة علي ليمان للخياطة والتطريز في قصور السيف، حل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولي 98-320-547. شركة علي ليمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة خبرة.
0: Retour du programme sur votre radio.
2: يا سيدي.

0: جديد على ام اف ام.
1: بابا سالم يا حرة يا رئيس البحرية، بابا سالم يا حرة يا رئيس البحرية، وانا جيته الحملة ونروح النجلية، وانا جيته الحملة ونروح

0: مثلا اتنعش
1: اتنعش
2: يا الهي.

القيوم، اجعلنا من عبادك الذين يعبدونك طمعا في رضاك فتتقبل منهم وترضى عنهم ويدعونك فتستجيب لهم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر.

C'est la pub. كما كل عام المعاهد يتجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أود. تلقاو كل ما تشتلعين ويزهى الخاطر بأسوان معان العهد. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 أود من نص النهار إلى 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم.

فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوات. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدام الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفلان 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة خبرة.

0: MFM ديما معاك.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بكم. شنو احوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. شنو عاملين في هالسخانه؟ شنو عاملين في قصان الماء؟ شنو عاملين في قصان الضو؟ لاباس يا ربي ورضاك الحمد لله. حتى دبوزه الماء ما عادش خالتين عليها، اما يا ربي ورضاك الحمد لله على كل الاحوال. برنامج واسطه خير تسموه من اذاعه اما فهم من الماضي ساعتين حتى للاربعاء اكيد تعودتوا بتوقيته الاسبوعي. عندنا برشا حالات اجتماعيه جديده اول مره باش نسمعوها، وعندنا زاده حالات قديمه. يا ربي ورضاك نحمدوك ونشكروك على نعمه محبه الناس الصادقه وعلى ثقتهم في اذاعه اما فهم وفي برنامج واسطه خير. نقول الكلام هذا علاش؟ على خاطر توانسه بهين، توانسة داخل تونس وخارج تونس والله العظيم كي يحسوا بخوهم اللي محتاج لهم واللي لازم يقفوا معاه وقت الشدة ووقت الغسرة وقت الابتلاءات، وقت اللي الدنيا تعطيك بظهرها، وقت اللي الدنيا لا تؤتمن، يعني بالحق يوم ليك ويوم عليك. يقول تقول ذكرى الله يرحمها بنعمها في الأغنية هذه، الدنيا دوارة ودوام الحال من المحال، والإنسان اليوم واقف على ساقيه متعش على غدوة، ربي شنو مكتب له شنو مخطط له، كل شيء بيد ربي سبحانه وتعالى. أما نقول إني الناس بالناس والناس بالله، معناها نقف مع بعضنا حتى بالكلمة الباهية، نقف مع بعضنا وقت الغسرة، وقت اللي فريمون صديقك وإلا أخوك وإلا واحد من أفراد المجتمع يلتجئ لك، لازمك تكون معه في إحساسك وتكون معه وتشارك معه الحزن وتشارك معه الفرح وتشارك معه الهموم وتتخمم معه في حلول. هذا شو معناها الصادق الصدوق الصديقة كذلك وقت الشدة وقت الضيق. احنا برنامج واسطة خير كله نتعلم منه دروس والحمد لله يا ربي نتعلم من بعضنا. مش معناها احنا رانا قاعدين نفتي واحنا قاعدين مثل الأعلى، لا راه مش هذي المقصود. المقصود اللي احنا من تجارب غيرنا خذينا برشا دروس وخذينا برشا عبر وخذينا برشا حكم وخذينا انه الدنيا دوارة في الاخر بالكل. والله نقول اني كل واحد فيكم قادر اني يعاون خوه ولو بالكلمة الباهية ولو بزيارة، كي نقوله انسان مريض ولو بزيارة المريض، ولا انك تاخذ بخاطره انك تواسيه انك تقف معاه، هذا الكل راهو باهي برشا، باهي برشا في العلاقات الاجتماعية والانسانية بين العائلات وبين افراد المجتمع. على خاطر لحال يدوم، والله لحال يدوم، معناها واحد مريض لازمنا نطلوا عليه وناخذه بخاطره، شخص توفى كيف كيف نمشي نقدموا التعازي للعائلة هذه. مثال فهمت، ما خذت خاطر، نقولوا احنا باللهجة العامية ما خذت خاطر، على خاطر ما خذت الخاطر هذيك هي اهم حاجة في الدنيا. وقتاش تعرف انت صاحبك من مش صاحبك؟

منافق وكذا وكذا، تعرف وقت الشدة، وقت اللي انت لازمك تلقى حد ساندك وبجنبك وحاسس بيك، هذاك هو صاحبك، مش صاحبك وقت اللعب وقت الضحك وقت الترهيد وهي نخرج وهي نبحر وهي كذا، مش هذاك الصاحب راهم. صاحب انت تتغربل وتعمل له امتحانات باش في الاخر تخرج صاحب، كي تخرج صاحب في الدنيا هذه تسمى سلكتها. الحمد لله يا ربي، يا ربي ورضاك. فبرنامج واسطة خير اذا كسبنا من خلاله برشا صداقات وبرشا ناس باهيه وبرشا ناس طيبه وبرشا ناس ما تحسبهاش وبرشا ناس دوبا نكلموها ياخذوا بخاطرنا ويسمعونا ويسمعوا الحاله ويعاونوا ويقفوا في تونس وخارج تونس. يعني قلت الكلام هذايا وتنرجع اني يعني من بعد مع الاخبار الساره السعيده، وان شاء الله يا ربي باذن الله فما كان الخير. زوز ارقام تليفونات اكيد تعرفوهم على 93 213 219، رقم لما فهم 93 213 219، والا على 96 800 200، على 96 800 200. زوز ارقام تليفونات الاكيد هذوما. مرحبا بكم، تحبوا تواصلوا معنا، تحبوا توصلوا صوتكم، تحبوا عندكم اقتراحات ما فيها بس، نسمعوكم الاكيد ديما في برنامجكم انتم اللي تحبوه برشا. والحمد لله برنامج واسط خير واذاعه اما فام اللي يحبوها تكون صوت المواطن باتم معنى الكلمه، نحب تكون الكلمه الحره، تحب تكون الكلمه الحق موجوده باذن الله تعالى، نوصلوا صوت المواطنين، الناس اللي مستحقه، الناس اللي ما فيهاش، الناس اللي دارت عليهم الدنيا، الناس اللي عايشين حاله من الامراض لربما من الاعاقات، اليتامى، احنا الكل متكفلين ان شاء الله باذن الله تعالى بكل هذه المواضيع. به عندي شخص عزيز عليا الحقيقة انت ربي، هو في محنة توا، محنة المرض، نقولها ربي يشفيك ان شاء الله وربي يقيمك سالمة، وان شاء الله ترجع كما عودتنا بالضحكة متاعك بالبسمة متاعك، الا انت تلم البنات، الا انت راس المال، الا انت كل ام راهو الكلمة ذين وجهه لها، خاطر هذاك احنا حديثنا كل يوم في الاخر بالكل. شنو امك بالنسبة ليك؟ شنو قيمة امك في قلبك؟ قد ما نعملوا مع الأم وشوية، قد ما احنا نعبروا على احساسنا وعلى حبنا وعلى تعلقنا بأمهاتنا وشوية من كفيهمش، ولو دمعة سهرها على خاطرنا، ولو ليلة بتوها معناها بجنبنا وقت غسرتنا وقت مرضنا وقت يعلم بينا كان ربي، نلقاو سند لول اللي هو أمنا. فتحية لكل الأمهات اللي يسمعوا في أما فهم، وألف رحمة على كل أم بالحق توفيت وخليت بلا في قلوب كل عائلة الأكيد، إن شاء الله يا ربي يرحمهم وربي يتقبلهم بالرضا أمين رب العالمين. فأختنا حبيبة قيا نقولها ربي يشفيك وربي يقيمك سالمة، وإن شاء الله ترجع لباس، وإن شاء الله يا ربي ترجعك الابتسامة على وجهك، وإن شاء الله يا ربي ديما نقولوا لك راك أنت راس المال في العائلة، وإن شاء الله ربي يحفظ لك بنياتك، وإن شاء الله الله لا يوريك غيار والله لا يمرضك. تحية هذه الأختنا حبيبة قيا ولكل الأمهات اللي يسمعوا في أما فهم. مرة أخرى تحية من القلب إلى القلب، تابعونا اسمعونا أبقوا معنا حتى للأربع. أحلام سليم البطيخ معكم من قدام الميكروفون، رمرومة الأكيد تأمن لكم البث المباشر اليوم، إن شاء الله يا ربي عنا أخبار زيها، أخبار مفرحة، أخبار باهية، مدام القلب باهي قدرة ربي النية طيبة وقدرة ربي نوصله بإذن الله تعالى.

0: تسمعوا في أما فامل أكيد. مرحبا بكم مجددا للناس اللي مركزين معنا في القيلولة هذية برغم حرارة الطقس. إن شاء الله يربي حرارة الأحساس وحرارة المشاعر تكون موجودة الآن في هذا البث المباشر وتتفاعلوا معنا وتكلمونا على 96-800-200 وإلا على 93-213-219. الدنيا هذية قلت لكم راهي ابتلاءات، والدنيا هذية محن، والدنيا هذية صعوبات. ما فماش حتى إنسان مرتاح في الدنيا هذية، ما تغركش المظاهر تقول والله هو لباس عليها وصحته وعنده فلوس أو كذا. ما يعلم في القلب كان ربي سبحانه وتعالى راه. أما شوف الفرق بين شخص وشخص، أنه إنسان يكون عنده قوة العزيمة والإرادة ويكون شخصيته قوية، معناه ما يظهرش للآخر حتى كي تراه برغم المرض نتاعو ولا ربما والا يتعدى بظروف صعيبه. ما وريكش الحقيقه اللي قاعد يعني فيها. باهي طبيعه باهي، راه يقول لك اني نتقوى على روحي باش ما نظهرش في لحظه من لحظات الضعف. باهي فما ناس ما تقدرش معناها باش تعيش الصعوبات هذه وتعبر على ما في قلبها وفي احساسها وفي في وجدانها باش توصل صوتها، باش الناس يزيدوا يعاونوها، باش يقفوا معها، خاصة كي تعلق الأمر بصحة الإنسان وتعلق الأمر بحياتك بوجودك. احنا ذاك علاش احنا ملفات العاجلة لليوم تقريبا 3 ملفات اليوم بالحضور باش يكونوا معنا. أول مرة باش تسمعوهم الأكيد زوز حالات اللي ما زالونا في السالون لهنا اللي جاوا بحذينا الكل من ولاية المهدية. بعد شوية راه برغم حرارة الطقس ذي والومد ذي الكبير انهم جاوا، والله جاوا وتنقلوا من سيدي علوان. احنا عنا من سيدي علوان هكا سي منصورة. سي منصور شنو حوالك؟ ساعة لباس اقرب شوية الميكروفون.
1: الحمد لله ديما نطلب اللطف من الله سبحانه.
0: الحمد لله الحمد لله
1: على كل حال على كل شيء
0: يا ربي ورضاك. الحمد لله. سي منصور انت جيتنا قبل جيتنا فيما يخص وقت عندك مشكلة في عينك في البصر نتاعك، وقت عملنا اتصالات وشفنا الطب وكذا وقالوا ما فماش حتى امل معناها في عينك. وليت معناتها عندك اشكال كبير في الرؤيه مع شترات او براتيكمون. حتى كي جيتنا تو تنقلت جي ولدك جاي معاك. ولدك اللي عمره 16 سنه ذكرتني في حاله جيت عديت معنا قبل زيد اللي هي حاله الاخت جميله وقتها من المنستير. جميله اللي ولدها بطل القرايب باش تلاب امه الضريره. وما تصورش قديش اثرت فيها القصه هذيك. والله نفس المشهد اليوم رجع لي المشهد هو بيدو. ولدك اللي بطل من القرايه نتاعو وبراتيك ما يقعد ليه بيك هكا ولا
1: ما نجمش نقرا الا بيه.
0: ما تنجمش تنقل الا بيه. ايش عندك وليدات سي منصور؟
1: عندك زوج وليدات وبنيه.
0: عندك زوج وليد وبنيه؟
1: عندي بنيه ما مريضه
0: اي
1: بالصرع
0: اي ربي يشفيها ان شاء الله.
1: مشت حتى الشرن كل تونس. وعندي المريضه
0: قداش عمرها البنيه؟ قداش عمرها؟
1: من 2011.
0: صغير عمرها اي 14 سنه تاع عمرها.
1: تعاني من الامراض
0: ربي يشفيها. شنو قالوا لها الطب في السرعه؟
1: والله تو شال لاباس مازالت عندها حاجه شويه في الريقه نتاعها مش تحملهاش وبعدين ريقتها سايله وقال
0: باللطف عليها ان شاء الله ربي يلطف بها وربي ان شاء الله يشفيها.
1: عندي بنيتك هاي الملف نتاعها
0: كامل. احنا تو باش نمشي نبدا بحالتك انت وبعد نمشي للمدام. انت جيت على وضعيتك انت الساعه يعني هذاك علاش حاب نذكر الناس انه سي منصور حضر معنا قبل وانسان والله العظيم قديش وطيب. اما الله غالب هذيك هي الحياه.
1: نحب والله ما نحب الحوايج هذه
0: هذيك الدنيا الدنيا دارت عليك تحسها ولا
1: اكثر من الناس اكثر من الناس. تو ثلاثه مرضى في الدار يعني مرأة تتحول بالله بالحمله بنيه زادها نهار كامل نطيش انا نمشي بنقود تعبت يعني نفسانين تعبت.
0: شكون بيك سي منصور؟
1: والله كثير.
0: شكون يخدم عليكم في الدار؟
1: ربي سبحانه الا الله
0: والنعمة بالله
1: الا الله هو 12 مليون يتصنت الا الله سبحانه
0: عايشين بقدرة ربي.
1: ولا كشارين تعمل 260
0: دينار 260 دينار اش عندها تعمل؟ ما عندها ما تعمل.
1: انا لتو هني ملقى 100 وضو ما خلقتش حشاكة ولات من غير بيع. يا حياتي جحيم هم الحمد لله دي نقول الحمد لله على كل حال.
0: باهي سي منصور باش نرجع شوية الملف زوجتك، انت جيت على خاطر المدام اليوم بصفة خاصة. سي منصور ظروفه تعبة، راهو كان يخدم قبل كان لاباس، كنت صحتك لاباس قبل، من بعد سكر قلت لي هكا
1: لا لا لا سكر لا
0: شنو يعني اللي صار في عينيك بالضبط؟
1: كورونا
0: في عينيك شنو اللي صار فيهم؟ علاش وليت ما عادش تشوف؟
1: مشيت مرضت بالصدرية
0: اي
1: بيست في اللي انا عايش في المهدية طلعوني بسير.
0: طلعوك بسير؟
1: طلبتني جرثومة بالسبيطار.
0: لطف عليك سي منصور، لطف عليك اخويا. باهي نمشيو معناها ندخل شوي للتفاصيل، علاش خاطر نحب الناس يتفاعلوا مع سي منصور بجاه ربي بجاه ربي بجاه ربي. تفاعلوا معنا وعاونونا على وضعيه سي منصور خاطر نعرفوا حق المعرفه. انا كي ناخذوا دوسي
1: يعني
0: كي ناخذوا دوسي نعرفوه الدوسي يعني. دوسي راهو دافع على روحه، راهو لا بمكياج ولا ماسك ولا حتى شيء، هذاك هو الموجود الواقع، ذاك الواقع المأساوي نتاع وضعيه سي منصور. هذيك هي كان لابس عليه، مرض بالكورونا، تخلى الانعاش في السبيطار، خرج ضرير ما عادش يشوف، بنته مريضه بالصرع ربي يشفيها. نجيو لمرته تو، نجيو لمرته. مرته قداش عمرها مرتك؟
1: والله من 85،
0: من عام 85
1: يعني 40 عام ولا 41 عام.
0: اي 41 سنه. باش مريضه تو لطف عليه، مريضه بالكونسير. كيفاش سمعت بالمرض هذا السنه عمناه والوقتاش توا؟
1: عندها عام بالضبط من اوت اللي فات.
0: من اوت اللي فات شنو اعراض المرض؟ شنو كيفاش مشى؟
1: قالت لي علي حساب حب استرهم وكذا.
0: اي لطف عليه
1: في كعبه التربل عدت عليها وكل شيء، قالوا لها عمل تحليل. من اللي عمل التحليل هذاك
0: بديت في مرحله العلاج
1: بالضبط.
0: بديت الداوي معناتها
1: توا عندها عام بتعيش على الشم
0: تعمل في الشيميو توا. وفماش تحسن تو؟
1: لا شيء.
0: فماش تحسن؟ لا. شنو وضعيتها الصحية تو؟
1: والله صح كي تراها تقول ما لبس عليه. أما دم كي دن ثم الضعف، شعرها دنها كل طاح، شعرها طاح وكل شيء. الماكلة ما تاكلش، الحشاكة ديما تلب في الدم.
0: لطف يا ربي، لطف يا ربي، إي ربي يشفيه إن شاء الله، ربي يشفيه. قلت لي بنهز بالحملة حط بالحملة، معناها ما عادش تمشيش تمشي بصعوبة، معناها بصعوبة.
1: ما مش باش نبدو واضحين مع ربي والعبد، مش باش نهز هنا ولا نزل، أما تمشي تطيش راحة، تمشي تطيح تقعد ثم تبرك لا تعال تحب تقضي لا تمشي.
0: شكون بي الطب شنو قالوا؟ شنو تو الامل في العلاج؟ خاطر الدوسي الدوسي المستمعين نتاعنا اللي يسمعوا فينا بربي نذكر بجوز ارقام تليفونات على 93 213 219، على 96 800 200، زوز ارقام على ذمتكم هذوما يبارك فيكم باش تكلمونا تتفاعلوا مع سي منصور خاطر حالته كارثيه، خاطر حالته صعيبه صعيبه صعيبه. يا ويلي منه هو ولا ضرير، يا ويلي من زوجته مريضه بالكونسير ربي يشفيها، يا ويلو من بنيته عندها صرع. معناها الفقر وجميع الأمراض، نعود الفقر والخصاصة والاحتياج وجميع الأمراض.
1: والله ما نمشي
0: يا الله
1: من البلاس هذه برك
0: يا الله،
1: نمشي البشر ولا
0: يا الله
1: البشر ونحب نطلب البشر
0: يا الله. بي لي ريمي ذي متاع زوجتك فيها معناتها تفاصيل الحالة الصحية متاع زوجته، راهو كل شيء موثق للناس اللي يسمعوا فينا توا. نحب نقول لكم راهو كل كلمة يقولها سي منصور راهي موثقة بملف طبي، نحن نثبته في كل تفاصيل الملف. أهو الملف هذه اللي ريما اللي عملتها زوجته، هذه التصاور اللي عملتهم، إن شاء الله ربي يشفيها، إن شاء الله ربي يشفيها ويقيمها سالمة. من عام 85 عمرها 41 سنة، ما زلت صغيرة. سألتك سؤال نعود نسأله لك نفس السؤال، العيلة هذي شكون بها توا؟ شكون بها؟ كيفاش عايشين؟ فهمني فهمني.
1: الوحيدة هي 260 دينار.
0: 260 شي قبلوا للشيميو شي قبلوا
1: واحد
0: سي منصور 260 دينار يقبلوا للشيميو، يقبلوا للتنقل، يقبلوا للدواء، يقبلوا للمرض، للماكلة، لشنو يقبلوا ل 260 دينار؟
1: هي
0: قل لي
1: الحاجة الوحيدة ترانسبور تعاون فيا الانسيابي العبد.
0: اي ترانسبور، اي ترانسبور، اي
1: خاطر هي قريبة لهم يعني وقت تستحق تمشي تقعد عندهم غاديك في قصر العين باش يزالي المسيح.
0: اي
1: خاطر المسيح تعمل فيه فهمتني؟ تقعد لي حتى بثلاثة ولا أربع أيام باش كي تعمل الشيميو ما عادش تنجم تتحرك أصلا. تموت مع الموت. تقعد ثم. تقعد لك الأربع خمس أيام لين تفيقك ساعة تروح تعمل لك الكليمات غاديك، هذيك هي الحياة. وكذا باش نبدأ واضحين.
0: ان شاء الله ان شاء الله ربي يشفيها ان شاء الله. امين يا ربي امين.
1: ما تعمل شنو والله تموت
0: بالطبيعه بالطبيعه نعرف برشا حالات ربي يشفيها ان شاء الله ربي يشفيها. يعلم ربي بحالها اش قاعده تحسس يا منصور. يعلم ربي بحالها اش قاعده تحس مسكينه. ربي يشفيها وربي يقيمها سالمه لعائلتها ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. فما هميم وفما هم وفما شيخ الهموم سي منصور.
1: الحمد لله فما ربي
0: بالله. الحمد لله فما ربي فما ربي فما ربي ونعم بالله ونعم بالله. واني متاكده انه اصحاب الخير باش يكلمونا باش يكلمونا ويتعاطفوا معنا ويقفوا معنا.
1: انا كان واحد وحيد عم حسن تاع الشاب الله يرحمه عاوني ثلاثه ولا اربعه مرات.
0: بارك الله فيه يرحم والدي يرحم والدي. احنا توا حشتنا بشكون يعاوننا حشتنا بشكون يعاوننا على ظروفك ساعة الصحية وظروفك النفسية وظروفك المادية وزوجتك اللي لازم تتنقذ الطب الأكيد راهم قالوا لك شنو معناه فما وما فماش
1: والله ما
0: تعم في الشيميو تعم في الشيميو ومن بعد عملوا ليش عملية عملتش عملية ما عملتش شنو قالوا الطب فانا استعد بالضبط معناها فانا مرحلة معناها من المرض ذا
1: عندك شنو يعطاها وقت الموعد بتاع شنو تمشي تعمل تروحك ساعة ومرات زاد يعني تمشي تعلقوا لها السيرو وتوقع لا قليل لا الحمر لا زمر باش نبدو واضحي على كان ثم حاجة نقول لكم عليها
0: معناها أني حبيت شنو نزيد معناتها نستفسر من عندك فما أمل في العلاج نتاعها نقفوا معه
1: الله اعلم
0: وما عندناش حتى ربع مزيه خاطر اني الحقيقه نتاع ربي صحيح هو عندي الدوسي كامل قدامي وفيه المرض نتاعها وكل شيء ربي ورمها وموجود في موجود الورم معناتها الكلام اللي قلته الكل صحيح هو به كونتروندي هذايا نتاع الراديو اما اني مش طبيبه باش نجم نعرف تفاصيل اخرى. المهم هي زوجته مريضه بالكونسير ربي يشفيها ربي يعافيها وربي يقيمها سالمه
1: من 28 سبتمبر
0: أي
1: كل شيء نحكي بالتفاصيل وبالتاريخ.
0: إذا كان العائلة هذية ما نقفوش معها وإذا كان العائلة هذية ما نساندوهاش وقت المحنة متاحها وقت المرض الفقر واحد وإني ديما نقول يتعانى مفقر ومرض يا رسول الله ومرض كيف انهكى راجل ضرير ومرته مريضة بالكونسير وبنته مريضة بالصرع شنو ما زال آخر معناه شكون مستحق أكثر باش النجمو باش النجمو معناها نعاونو. أنت وين تسكن بالضبط في كيري ولا
1: لا لا الحمد لله
0: عندك دويرة وين تسكن عندك دويرة
1: باني دويرة قبل ما كملت
0: قبل وقت أنت كنت بصحتك ما كملتش الدويرة
1: عمل بيت وكوجينة وحشك بيتبان والله مغربي والله مغربي
0: بيه. انت جيت لهنا باش توصل صوتك لاصحاب الخير انهم يعاونوك يعاونوك في وضعيتك الصعيبه اش تحب تقول لهم يا سي منصور؟ قل لهم اسمع افتح قلبك ايش نقول لك افتح قلبي نتوكلوا على ربي ساعه قبل كل شيء ونعم بالله واني متاكده انه ربي سبحانه وتعالى باش يعرض لنا الناس الباهيه والبيبان ان شاء الله يا ربي تتفتح قدامنا. العائله هذه مستحقه العيله
1: يعني نطلب من السلطه يعطوني هذا الرخصه اللي يعاونوني بها وولاد الحلال اذا دعوني على زوج وليدات يعلموهم لي صنعه بس
0: صنعه. وليداتك شنو الوليد قاعد عمره 16 وليد الاخر؟
1: الاخر زاد من 2012
0: زاد ما قراش بطل من القرايه زاد
1: بطل من القرايه
0: الزوز بطلوا لك من القرايه يا رسول الله
1: روحك تحكم الدنيا
0: معناها لازمنا نشوفوا لهم تكوين.
1: بالضبط.
0: سألت شي فماش تكوين قريب الغادي لدارك معناها؟
1: والله
0: اي قل لي
1: والله انا مشيت للمعتمدية وكذا
0: اي
1: باش ندخلهم قال لي بالمستوى
0: بالمستوى معناها ما فماش حتى سونتر قريب نجم يقبلهم في النيفو هذايا والا صناعي باهي.
1: ما نكذبش عليك انا مريض من نمشيش ما نتحركش ما نعلمش انا حاجة ليا الدار هذه
0: هذه ان شاء الله يا ربي نلقاو بين محلوله امامنا
1: بالنسبه لي
0: ان شاء الله ان شاء الله يا ربي مرحبا بيك واحنا ما عندناش حتى ربع مزيه كي نوصلوا لك صوتك وصوت اي مواطن يجي ويدق باب اذاعه اما فهم مرحبا بيك. اني عندي زوز حلول الحقيقه للعائله هذه. نحب حل استعجالي فوري توا نداء عاجل نداء استغاثه نقول اني لاصحاب الخير انهم يقفوا مع العائله هذه وقت الغسره توا نتاعهم وقت المحنه نتاعهم وقت الوجيعه نتاعهم وقت الخصاصة الشديدة معناتها الناس مستحقة مستحقة في كل شيء في كل مراحل العلاج يا رسول الله. الرجل الضرير احنا ترقنا معاه الطبة وشفنا معاه قالوا لنا ما عادش فما حتى ربع امل في عينيه ضره معناه ولا ضرير الرجل ونعرفوه قصته بالباهي وعيشنا معاه تفاصيل الحكاية والوجيعة اللي حس بها كان يرى الدنيا بعين ولا ما شراها اصلا الدنيا هذية. ان شاء الله يا ربي نقفوا معاها وان شاء الله يا ربي العائلة هذية انسان دعاء وان شاء الله انتم قلوبكم ترق وان شاء الله قلوبكم تعطف على العائلة هذية والله ان شاء الله ربي يبارك لكم في صحتكم والله لا يمرض مؤمن الله لا يمرضكم ولا يوريكم اي نوع من انواع المرض هو ابتلاء من عند ربي انسان مريض نقفوا معاه اكيد ونأديوا الواجب معاه ما عندناش حتى ربع امزية احسبوا سي منصور احسبوه اخوكم احسبوه قريبكم احسبوه حد من العائلة معناتها احسبوه حسوا بيه اذا كان الاحساس هذا موجود والله العظيم الدنيا راهي لاباس اذا كان حسوا ببعضنا ونقفوا مع بعضنا والله العظيم ربي عطاه يحلها فوجونا باذن الله تعالى واني متأكدة انه ربي باذن الله باش يبعث لنا اصحاب الخير واصحاب القلوب الطيبة انهم يكلمونا ويقفوا معنا ويعاونونا ان شاء الله يا ربي. زوز ارقام تليفونات على ذمتكم على 93 213 219 والا على 96 800 200. زوز ارقام توا على ذمتكم يبارك فيكم باش تعاونوا سي منصور في وضعيته الصحيه والنفسيه والاجتماعيه
2: من برنامج
0: نسيم الحالات. الله يبارك له سيد احمد بارك الله فيه. سيد احمد 50 دينار راهو شوف من قوته ينقصها من قوته ومن قوت ولاده من المصروف باش يعاون به سي منصور. شفت التوانسه قداش محلاهم والا لا راهو مش في المقدار قداش باش تعاونوا المهم هبوا هبه واحده اخفوا مع بعضكم عاونوا بعضكم يا رسول الله. الله لا يشمت حد في حد نقول اني والله لا يمرض حد ان خاطر فما الموت وفما المرض ولا واحد ينجم معناتها يقول شبيه هذا ولا شبيه هذا بالعكس نقفوا مع بعضنا ذيك محنا وان شاء الله باذن الله فما كان خير. زوز ارقام تليفونات على 96 800 200 على 93 213 219. زوز تليفونات ننتظر منكم التفاعل مع هذه الحالة عاجل بصفة عاجلة. نعاود نذكر للناس اللي توا التحقوا الاستماع لأما فاهم نحب نقول انه سي منصور اصبح ضرير ما كانش ضرير راهو كان يرى من الكورونا نعاود نحوصل من الكورونا تخلى الانعاش خرج ضرير زوجته مريضة بالكونسير ربي يشفيها بنته مريضة بالصرع ربي يشفيها. الحالة هذه تستوجب انه الناس تتفاعل معنا وتتعاطف معنا وتكلمنا على زوز ارقام على 93 213 219 على 96 800 200. حاجة اخرى بربي باش نطلبها من الصنايعية اللي يسمعوا فينا راكم تنجموا تعاونونا صنايعية راهو ان كنت نجار ولا كنت حداد ولا كنت في اي معناه اختصاص عنا زوز وليدات الله يبارك لكم عنا زوز وليدات سي منصور مبطلين من القراية الاثنين منهم وليد جاب بوه تو يقود في بوه معناه اذا كان ما لقاش ولده ما ينجمش يتنقل معناها سي منصور الله يبارك لكم. شكون فيكم يتكفل لنا بصغير يعلموا صنع لانه مبطلوا ما صغار معناه ما كملوش معناتها حتى المرحله الابتدائيه كملوها ولا ما كملوهاش
1: حتى خمسة ابتدائي
0: بطل والاخر كيف والاخر بطل كيف يا رسول الله يا رسول الله معناها الزوز بطلوا من المرحله الابتدائيه ذاك علاش ما نجموش يدخلوا حتى للسونتر وما عندهمش امكانيات اصلا باش يدخلوا لهم للسونتر هذوما. ان شاء الله يا ربي في قلوبكم الرأفه وان شاء الله في قلوبكم الرحمه وان شاء الله في قلوبكم هكا رحمه من عند ربي هكا تقول خليني نفتح باب باش ربي يحل لي 50000 باب افتح بايب تو ربي يحل لك 50000 باب والله بالتجربه والبرهان. اقفوا مع بعضكم الله يرحم والديكم الله يبارك لكم مره اخرى استجدي منكم معناه كي نقول استجداء معناه ندلل عليكم معناه نطلب بكل معزه بكل دليل نطلب المستمعين متاعنا والاكيد انه يعرفوا برنامج واسط خير برنامج الكلمه الصادقه والضمير الصحي وضمائرنا باذن الله راضيين على رواحنا قدام ربي سبحانه وتعالى قبل كل شيء قبل كل شيء. ذاك علاش ربي حللنا 50000 باب والحمد لله كنا واسطة بأتم معنى الكلمة ولا زلنا وإن شاء الله بإذن الله مواصلين مدام ربي سبحانه وتعالى معنا مدام مسخرنا أصحاب الخير اللي مأمنين برنامج واسط خير بإذن الله فما كان الخير واني متأكدة إنه مش يجي تفاعل به مع السي منصور إن شاء الله يا ربي. نعاود جزء أرقام على 96 800 200 على 93 213 219 أي سي منصور قل لهم اللي في قلبك قلبك، وصلوا للمستمعين، خلي الناس يعاونونا.
1: الله يبارك لكم، عاونوني يرحم والديكم، الله يجزيكم ربي خير ان شاء الله. على كل خير، على زوج وليدات، على المهم اللي دخل على الاقل باش ما يضيعوش، بس الاكثر والاقل.
0: نحبوا صنايعيه يتكفلونا بالوليدات ان شاء الله يا ربي. عندكم برشا برشا برشا صنايعيه في مهديه، خلينا في المهديه باش يقل علينا التنقل الاخرى نتاع الصغيرات هذوما، ما في حالهمش راهم حتى مصاريف التنقل تحب لها، راهو البوذري، راهي الام رضا بالكونسير، راهي الاخت مريضه بالصرع، يعني مسكنات بربي هما زاد شنو يراو في حال عائله، ابوهم وامهم واختهم مرضى بالطريقه هذيا، معناها مستسلمين الامر الواقع. ان شاء الله ننقذوهم، ان شاء الله نشيلوهم يا ربي، ان شاء الله هما يكونوا معناها النور اللي يتفتح في الدويرة هذه ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله امين رب العالمين. مرحبا بكم في برنامج واسطة خير، تسمعوا فيه اما فام على 93 213 219، على 96 800 200. ننتظر منكم تليفونات ان شاء الله يا ربي. سي منصور باش نخليو بحذنا شويه في السالون، اني بقدره ربي هك عندي احساس فما شكون مش يكلمني، ديما عندي الاحساس هذايا، نعرف انه كلامنا صادق وكل كلمه راهي موثقة معناتها بملف كامل، راهو كل شيء قالوا وكل شيء قالوا سي منصور، اللي ما قالوش هو وجيعته، اللي ما قالوش هو احساسه بالاكتئاب، باحساسه بالوجيعة، بالمرض، بكل شيء، بالفقر، بالاحتياج، مخيبه الفقر والله العظيم، فقر اخي بحاجة كيتعلق الامر بصحتك بالمرض، والله الفقر يتعانى، يعني نقول يتعانى فيه هم وهميم وفما هم، كون فقير تشيل صحتك لاباس عطات فارع الدنيا كيما كتب ربي، اما فقر ومرض وعيلة مريضة قدامك معناها كيفاش تفرحها العيلة هذيا. ان شاء الله يا ربي نلقاو من اصحاب القلوب الطيبة الرحيمة، يكلمون على 93 213 219، على 96 800 200، برشا تليفونات قاعدين يوصلونا بربي توا فيما يخص الوضعيات الاجتماعية. نحب نقول لكم بربي راهو عندنا ضغط كبير كبير كبير كبير اليوم على البرنامج. اش معناه؟ معناه عندنا برشا حالات في الاستوديو لهنا، جاونا مقال اذاعه هما عندهم الاولويه على خاطر تنقلونا وجاونا في القوايل هذوما، من كل واحد جينا من البلاصه، دونك هما عندهم الاولويه باش يعدوا اصواتهم، اللي كلمنا في التليفون باش يوصل صوته نسجلوه ونسقوا معاه وقتاش يتدخل معنا ان شاء الله في الاسابيع القادمه. ما عدا ذلك نحب الناس توا يتكلمونا باش يعاونوا سي منصور، الاولويه باش تعاونوا سي منصور. عندنا زوج خطوط هاتفيه بربي على ذمتكم، على 96 800 200، على 93 213 219، راجعين لكم الاكيد مع الحاله المواليه. تسمعونا، تابعوا في اذاعه اما فام، تابعوا في برنامج واسط خير، نعدي وغنيه الاكيد راجعين. ابقى معنا للاربع، ولربما الضغط اللي احنا عايشينه تاو، لربما نضيفوا شويه وقت اضافي باذن الله تعالى. نعدي وشويه موسيقى هكا ونرجعوا ريما، الله يبارك.

0: فما أغاني والله العظيم ما تأدي المعنى الحقيقة متاع ربي وتوصف الحالة الحقيقة زادة. فما أغاني نختاروها خطران على الحالة اللي قاعدين تسمعوا فيها الوضعية الاجتماعية تعسي منصور، خاطر وضعية حرجة جدا نقول إني، وضعية متقلق ياسر، ونحب نقف معها ونحب نعاونوها. عاونوا بعضكم باللي تنجموا باللي تقدروا. بكري ذكرت وقلت منصور نحب نعاونوا بزوز ثنية بزوز طرق. الطريقة الأولى إن نقاوش كون عاوننا ماديا، ماديا على وضعية سي منصور. هو ضرير، نعاود، هو ضرير. زوجته مريضة بالكونسير، ربي يشفيها. بنته مريضة بالصرع، ربي يشفيها. زوز وليدات والله العظيم يبكي والحجر قسما عظما والله. منهم الولايد قد ولدي، والله قد ولدي. قلت قداش عمري؟ قال لي 16 سنة. والله العظيم ما تصورش قداش أثر فيا، تو أثر فيها. جاي يقود في بوه في القويل، يعني نبيه كان ربي مبطل مقرأته يرى في وضعية كمن هكا. خلي هو الأمل، قل إني خليه بكشي ربي سبحانه وتعالى بعث للوليدات ذوما باش ينقذوه باش يقفوا معاه. احنا نقفوا معاهم الساعة باش هما يقفوا مع بوهم ومع أمهم. فهمتوني كيفاش؟ الله يبارك له يرحم والدي، وإن شاء الله في ميزان حسناته المواطن اللي تو باش يدخل معنا. مش نقوله اللي على اسمه لا منين لحد شيء، هو يسمع في برنامج واسطة خير، تفاعل مع الحالة الاجتماعية. نقوله ألو، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: ألو عكامة،
0: مرحبا يا أخوي العزيز، مرحبا.
1: ربي يبارك فيكم، ربي يبارك فيكم،
0: يعيشك انت زادة، ربي يبارك لك ويرحم والديك عايز. على الاستماع لبرنامج واسط خير، اول مره تسمعنا ولا ديما تسمعنا كل جمعه؟
1: والله ديما نسمعكم ونطلع يعني ببرنامج يعمل كيف بالباهي بالباهي، وربي يبارك فيكم،
0: يبارك في عمرك، يبارك في عمرك ويرحم عايز. والديك فهمت وضعيه سي منصور، فهمتها وسمعتها بالباهي بالباهي.
1: كيف قدرنا باش نحاولوا باش نعاونوا قد ما نقدروا،
0: يرحم والديك. اي
1: ولازم نتكفل بواحد من الاولاد،
0: اي
1: في ما يخصه في كل شيء معناها، وعنده مصنع، وإذا كان زاد في الديبلاسمون يتخلق شوية، أنا عنده سكنة معناها يسكن مرتاح ومرو مريقلة، لازم يروح نهار في الجمعة، نهارين في الجمعة، مش بعيد عن المهدية برشا.
0: هاي
1: سيدي بنور تتبع معتها مدية المكنين،
0: يرحم والديك. هاي أخبار هيلة برشا، أخبار هيلة، أخبار هيلة، يرحم والدي.
1: وإن شاء الله ربي قدرنا باش نعاونوا للمدام والبسي، وإن شاء الله
0: ربي يبارك لك، ربي يبارك لك في صحتك وفي نظرك وفي وليداتك وفي رزقك. وأنتم
1: زادة، وأنتم زادة،
0: ربي يبارك لك. أسي منصور تسمع ولا إيه؟ قاعد تسمع فيه، إيش قال لك ولا إيه سي منصور؟ إيش قال لك؟ عاود لي، عاود لي، إيش قال لك؟ قال لك باش نتكفل لك بواحد من الأولاد، نعلموا الصنعة وعندي وين نسكنوا أمور مريقلة.
1: ويحب يروح ينزم يروح زادة معناها، ما نقولوش كل يوم ينزم نهار
0: وقت اللي يحب يروح على أم أبوه يروح. إي
1: يروح، يعطيك الصحة.
0: أسي منصور
2: يرحم والديك، يبارك لك أخوي، الله يبارك لك،
1: عايشك مع الناس، إن شاء الله ربي يقدرنا على
2: فهم خير. يرحم والديك،
0: الله يبارك لك، فرحتنا والله ما تصورش قديش فرحتي بالدنيا، والله قديش فرحتي بالدنيا.
1: نقدروا باش نعاونوا اكثر من هيك ان شاء الله، وربي يسهل عليهم وربي يفرج عليهم.
0: امين يا ربي، امين، ربي ان شاء الله يحل بيبان في وجهك كما حليت الباب تاع سي منصور وليده. والله
1: ربي يبارك لك، شوف نسقوا حطوا التليفون،
0: اي هاوش نسقوا مع بعض، اي الله يبارك، هاوش نسقوا توا ما بينات بعضكم والتليفونات بعضكم، وان شاء الله باذن الله نجي والغادي البلاصه كي يتعلم الصنعه ونجي ونشوفوا ما شاء الله كيفاش يولي هو سند لعائلته ويقفل ببي. وخد سي منصور نعرفوا قصته بالباهي بالباهي، راه والله وجينا قبل
1: والله نسمع فيكم بكري وديجا ندمع عني تو.
0: ان شاء الله ربي يحلها في وجهك ويخليك ويعليك ويبقي الستر عليك، يعني هذا شنو نقول؟
1: عايشك، ربي يبارك فيكم،
0: امين رب العالمين، يرحم
1: والديك على فعل خير،
0: يعيشك يعيشك، بارك الله فيك. ما احلاهم التوانسه، قلت لكم راهو التوانسه والله يحسوا ببعضهم ويقفوا مع بعضهم، وما عندناش حاجه اسمها المستحيل، راهو برنامج واسطه خير باب الامل لله. والحمد لله 50,000 ملف لله. مشاكل ما هي مشاكل، الحمد لله بفضل ربي، هو راهو سبحانه وتعالى فتحنا البيبان، كل شيء من عند ربي، كل شيء من عند ربي، والحمد لله. ربي يبارك لك مره لله. اخرى ويرحم والديك،
1: عايشك، ربي يبارك فيكم وربي يخليكم ويعطيكم الصحه على البرنامج، وان شاء الله من حسن الى احسن.
0: يعيشك يعيشك، ربي يبارك في عمرك يا سيدي، بارك الله فيك. كان هذا المواطن اللي تفاعل مع سي منصور. سي منصور كي جيت لنا فما امل باش نستعطف معاك ولا أكيد. كنت أكيد. كنت حاطط هكا امل في ربي هكا وقلت
2: قبل البرنامج هذا ما نجيش نبقى ولا نبدا
0: الحمد لله.
2: أما نعرف الحمد لله.
0: الحمد لله الحمد لله كل شيء فضل ربي سبحانه وتعالى. إحنا نقول ما إلا واسطة ما بين الناس اللي بالحق مستحقة إنها نعاون القولة حل جذري. ريت أني مع سي منصور علاش وليداته نحب ننقذهم نحبوا هما يكونوا كل شوية نور كل تشاع على العائلة وعلى الدويرة نتاعهم. دار ظلمة بالحق دار ظلمة. البو مريض والأم مريضة كيفاش تحبوها أنتم الدار بالله؟ صغير بنى نفسية عمره 16 سنة تيني نسخبوا عمره 10-12 سنة الوليد كثر ما هو ذميم مسكين وحتى قوته مش لاقي حتى بشكل وظروف تعبة معناه وعويقل الوليد عويقل والله العظيم. تصورش قديش حسيت عليه والله قديش حسيت عليه والله العظيم. ما عندي من زيد نقولك إلا نشكر فضل ربي سبحانه وتعالى نشكر فضله ونقوله يا ربي الحمد لله الحمد لله إنه برنامج إذاعي بصوتنا برك وصلنا وحاولنا قدر المستطاع إن نوصف الحقيقة كما هي بدون زيف بدون نفاق. هذيك هي حقيقة الناس. فما ناس قاعدة تعاني وفما ناس قاعدة يعلم به كان اللي خلقها فش قاعدة تعدي. فما اللي ساكت على وضعه وفما اللي مبقاش باش يفرح الدنيا باش يفرح باش لو كان جاي البولة باش الاخرى يراه بربي كيفاش معناها شنو يعمل العائلة ذي شنو مصيرها قولوا لي شنو مصير العائلة ذي شنو

0: تعرف من يعني نعطيه كل شر يتمثل من ربي.
1: يرحم والديك يرحم والديك.
0: ما عنديش مزيه.
1: يرحم والديك ويكثرهم عليك ان شاء الله. الله لا يمرضك والله لا يمرضك. الله لا يمرضك. الحمد لله الحمد لله يا ربي. بديت تنفرج.
0: انا قلت لازم نخلي الواحد
1: ما نقولوش على اسمك. احنا ما نقولوش على اسمك. قول مواطن ربي يبارك له في صحته في نظره.
0: يعيش
1: ان شاء الله في ميزان حسناتك. هذوما هما التوانسه اللي احنا
0: الدنيا راهي الدنيا الدنيا فيها
1: باش نعطيوك نعاودو نكلموك نعطيوك العلوان تواتو سويت. الراجل متأثر برشا. سمعتوا معناتها الغصة وسمعتوها ويبكي الراجل. تأثر بقصتك برشا سي منصور. فما غنية اني ما نحبش نعديها. وريم ديما تقول لي قولها خلينا نعديها تقول لي ريم لا ما نعديهاش. والله العظيم شوف اش باش نقول لك اني كي راه امراه تبكي ولا راجل يبكي كيف كيف راه معناها دمعة الراجل عزيزة في بعض الاحيان. اما لا نقول اني مداب وصل انسان يبكي ويعلم به ربي اش قاعد يحس ما ينجمش يوصل كل شيء. راه فما غنية قوية ياسر ناخذ منها حتى مقطع مثالش. خلي بربي نفيقوا شوية مع بعضنا ونفيقوا لبعضنا ما فيها باس. هذا هو ربي بدا يحلها بشوي بشوي بدا يحلها ربي بشوي بشوية. نسمع المقطع الغنائي ونرجع.

بدنا الحرام والمال العيب فينا عبدنا الحرام والمال والله والله انا علينا العرب

0: الدنيا يوم بيوم ريم هكا وإلا لا الدنيا دوارة والله. وإن شاء الله ربي كتب لنا كان الخير وربي شدنا بصحة الأبدان وكل شيء نجما عن يوه والحمد لله الحمد لله يا ربي مدى بالصحة لباس إن شاء الله بإذن الله نجم نسيطر نجم نسيطر على الوضع وعلى الدنيا وعلى مشاكلها والحمد لله الحمد لله. نقعد في ولاية المهدية نمشوا لسيد علوان مباشرة مع المواطن جاب حذينا زادة هو في حرارة الطقس ذي بصراحة ومد كبير ياسر ربي إن شاء الله يرحمنا برحمته أمين رب العالمين. استحفظوا على رواحكم خاصة في البحر البحر دبيلكم أنكم تبحروا في القويل على خاطر ضربة الشمس لطفوا برا إن شاء الله ربي يرحمنا برحمته مرة أخرى. مرة أخرى نحب نشكر أصحاب الخير تفعلوا ماسي منصور إن شاء الله ربي يعطيكم ما في قلوبكم الطيبة وإن شاء الله في ميزان حسناتكم. من نقول على التفاعل السريع والفوري مع سي منصور وحالته وضعيته الصعبة صعبة صعبة. يعني الولايد كنت نحكي معه ده ولده قلت له طول لازمك تمشي تعمل تكوين على روحك أو لقينا لك شكون باش يعمل لك التكوين هذي شكون باش يسكنك لخل الوليد هذي هو يكون سند لعائلته. يعني هذي شن حبيت نلقى الحل معناه الجذري إن شاء الله يا ربي لي خيبنا وإن شاء الله فما كان خير وبارك الله فيكم مرة أخرى. نذكر بجوز أرقام تليفونات على 93-213-219 على 96-800-200 زوز تليفونات على ذمتكم كلمونا تفعلوا معنا تعطفوا معنا الله يرحم والديكم مرة أخرى. وإش خير من رحمة الوالدين بالله بالله إش خير من رحمة الوالدين جيب الرحمة لأمك والبوك والله يكون يبدأ عندك كنز لا عوضك معناها دعوة خير والله مسالش اللي في مقدور واللي مش في مقدور وحتى مش في مقدور يعاون حتى بالكلمة البيه ما فيها بيس. أي سيدي نمشي والخونة اللي جاي بحذينا كما قلت لكم من ولاية المهدية جاي باش نتعرفوا عليه. أما إني اللي جلب انتباهي الحقيقة باش نحي تصور هذوما أم باش نوريكم حاجة اللي تابع فينا في اللايف على الام اف ام بلس وإلا يسمع فينا على 105.5 وإلا يحب يكلمنا زادة هو على زوج تليفونات اللي قلت لكم عليها على 96-800-200 على 93-213-219. عندي ثلاثة بطاقات إعاقة عندي ثلاثة بطاقات إعاقة أهوما موجودين ثلاثة بطاقات إعاقة عائلة فيها ثلاثة معاقين عائلة فيها ثلاثة معاقين أو باش نمشي توا لثلاثة معاقين زوجته عنده إعاقة سمعية زوز بنته ولده عندهم إعاقة نوع الإعاقة متعددة أي سيدي نمشي معاك اقرب شوية الميكروفون. مرحبا بيك يا خويا زارتنا البركة دار دارك ان شاء الله يا ربي نلقاو شكون يعاوننا اليوم ان شاء الله باذن الله. تتخيل فما ناس يسمعوا فينا ويكلمونا يتعاطفوا معنا ان شاء الله نتوقعوا ولاد
1: الحلال ما تبتاش ولاد الحلال موجود
0: ان شاء الله ان شاء الله باذن الله باذن الله. باهي ش عندك صغار ايه كبار قولوا احنا كتو الكل في الكل قداش عندنا
1: كل خمسة منها
0: عندك خمسة
1: منها زوج مرضى ذوك وليد معرس هذاك يخدم خدم
0: خدم مرمى عامل يوم باهي
1: وبنيه
0: مارسين ثلاثه صغار زين باهي طفله وطفل مارسين ان شاء الله ربي يهنيهم وظروفهم قد قد قلت لي باهي اش قعدوا ثلاثه ثلاثه هذوما عندي زوز معاقين باهي. شنو النوع الاعاقه نتاع خاطر توا كي قاعده نشوف ولدك من عام 81 وبنتك من عام 90
1: معناها ملي ولدوا ما يتحرروا على حد من بلاصتهم لا يتروا بالحمل لهم تحاولوا لحشاكل
0: تولدوا ملي هما صغار معناها
1: توكا قبل فرع بالحمل
0: اها انتم زواج الاقارب تقربوا لبعضكم بنت خالك هي
1: به في
0: الوراثه معناها الوليد هو تولد قبل بطبيعه الحال طبيعه الاعاقه قلنا متعدده الوليد ما يتحركش
1: لا
0: قداش عمره تو
1: 45
0: سنه
1: 45
0: من اللي هو من اللي عمره نهار وامه تشيل فيه اللي 45 سنه وامه تهز وتجيب وتدخل التواليت وتخرج وتلبس وتوكل وتدوش وتعمل كل شيء
1: الحمد لله
0: يفهمك يتكلم ما شنو
1: كلام يتكلم
0: الحركه ما يتحركش
1: اما كلام يتكلم يفهمه شنو هو
0: اها اخته كيف كيف زاد نفس الاعاقه بالضبط
1: اخته تطلع شويه على شكل تولد ما تمرض
0: اي تمرض ما تتحركش ياسر زاد يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله ان شاء الله ديما نقول الحمد لله الحمد لله يا ربي. كيفاش كبرتهم كيفاش للعمر هذايا 45 سنه
1: الحمد لله الواحد كان صغير قبل يخدم وغير الخدمه وكذا ويعطوا فيهم فكرة من هذا هو كيوسط 280 تاعك
0: 280 تاع الإعاقة بطاقة إعاقة ايه
1: ما تزيهمش كوش كان جيت شو
0: بالكوش زاد
1: ايه ما شو بل كنت نخدم صغير هنا بعد مرمى وفلاحة واحد وكان الوليد معي اللي عرس هذا
0: ايه كان زاد يعاود كان شايل معاك شوية ايه الحمل
1: من هكا ولد ايه تو عاش بالحقيقة تعبونا برشا تعبونا على الاخر على الاخر الحمد لله
0: انت عمرك 68 سنة قلت
1: كنت حدا في الحضير حسيت كان وصل عمري 65 كان معاي شوية خدمة
0: عمرك 68 وزوجتك
1: من عام 61
0: من عام 61 زاد هي ما تسمعش
1: ما تسمعش
0: بالكل خاطر طبيعة الإعاقة سمعية لهنا
1: بالإشارة ولا نتكلمها بالياسر
0: ابتلاء من عند ربي ونعمة بالله والحمد لله الحمد لله بي انت جيت اليوم توصل في صوتك على وليداتك وعلى مرايتك ثلاثة راهم معاقين في الدار افهموا شو معناها عندي ذكرتني بقصة يعني ديما نرجع راه برشا حالات يجونا راه ريم تتذكرها القصة متاع الأخ اللي جاب حذينا وقتها في إذاعة رباط فيم وقتها نخدمه في برنامجنا زادة جينا عنده أربع معاقين في الدار أربع معاقين قال لي باللفظ الواحد هو كان ميسور كان لبس عليه راهو قال لي رزقي الكل بعته رزقي الكل بعته ما عندي ما نبيع حتى شيء آخر تو أربع معاقين في الدار ليه وكلهم مقعدين راهو ونفس الإعاقة زادة والله الصورة هذيك تو في ذهني أنت تقريبا شبيه بهذه القصة ثلاثة معاقين منهم زوز ما يتحركوش ماشيين في الكبر واللي بالطفله والطفل 45 وكذا
1: عمال يتيحوا
0: شكون بيهم تو
1: لهم ربي بعد عين يوم وطانا فارو وبعد لهم ربي
2: اقبل
0: لهم ربي كريم
1: لهم ربي
0: ملكوش تحب لنا من الماكله تحب لنا من الدواء تحب لنا كل شيء كل شيء حمل ثقيل عليك
1: الحمد لله شو نعمل ابتلاء من الله الواحد ابتلاء من الله الواحد هذا شو الحمد لله كوش مش نعم
0: الحمد لله
1: كان ثم ما تمد وقت مشيت عشان كل ما تمد أنا قال لي ثماش ولاد حلال ما أنا يعاونوك شوية خمسة ماشة والناس لبس على قلت له ما نجم هاش يلا غالب ما سبحان الله ما نجمش
0: انت طول عمرك بخشمك وطول عمرك تخدم على روحك وتفارع في الدنيا
1: ما للحاكم نشكو وعين السيحة مثلا اما العباد اللي هذه ربي وحدة انا اعطيه ما انا شاطح واجل ما دعها وديك امورهم انا كان سموا سموا ولد الحلال احنا ما تقطعش موجودة ولد الحلال ما موجود اما ثم ناس تحب تعاون ولكن ما يعرفكش
0: صحيت هذاش حبيت نقول لك ثم الناس ما يعرفوش ما يعرفوش وضعيتك
1: ولا بس تحب تعاون لكن ما يعرفوكش لازم شكون معناها
0: يوصل صحيت يوصل لك صوتك الاخر احنا توا شنو طالبين ناس تعاوننا في ثلاثه معاقين هما بطاقه الاعاقه ثلاثه معاقين في عائله يا رسول الله مرته وزوز ولاده طفله وطفل خاصه طفله وطفل تو المراه ربي يشفيها ما تسمعش اما صحتها هاني لاباس
1: تمشي وتجي
0: ابرك حال اما نحكي لك على البنيه والوليد بنيه 45 سنه الوليد والاخرى تحته في نفس 35 سنه ما يتحركوش بالكوش فهمتوني نوصف الحاله علاش باش الانسان ديما كل لحظه يحمد ربي مرارا وتكرارا الف مره وشويه قول يا ربي الحمد لله على كل النعم اللي تتالي في صحتي وفي وليداتي وفي ستر ربي كل شيء الحمد لله اما ما ننساوش زيادة غيرنا اللي ابتليهم ربي ما ننساوهمش زيادة خاطر انت كنت تنجم تكون في مكانه فهمت كيفاش ولا كان انت بامكانك باش تعاونوا وبخلت عليه هذاك بينك بين مولاك وكان انت بامكانك وتحب تعاون يرحم والديك وكثر خيرك وزوز ارقام تليفونات على ذمتكم تكلمونا زادة كيف على 93-213-219 على 96-800-200 هما معناها زوز ارقام نعاونوا باي حاجه انت تقدروا عليه اي حاجه تقدروا عليه نعاونوه بالكوش نعاونوه بالماكله نعاونوه بمواد تنظيف نعاونوه راهو عيله مسكينه مقعده العيله هذيا فهمتوني كيفاش والا لا من الراجل جاي يستجدي في عطف الناس انهم يسمعوه انهم يوصل صوته انهم يحسوا بيه ان ينجم يعاون فاتوره الماء ديجا فيها 817000 فاتوره الماء عندك مده ما خلصتش الماء خاطر ما عندكش باش تخلص الماء هي هذه جديده، هذيك القديمه وهذه جديده فاتوره الماء. الدواوات شنو هو الدواوات؟ هذه قرب 900,000 او 884 دينار، 884 دينار. اي قول لي واش نقبل معناه، واش تقبل تو؟
1: والله عندي محال، وانت كل نهار نقول جوج يقصوا معناه، كل نهار نقول باي جوج يقصوا علينا. ما عندناش كيفاش قلت لك نتاع الاخرى نتاع الضو زاد فيها 500. هذاك الانسان معناه انت قال لي انت خلص ولك.
0: الحمد لله. الحمد لله. دواء صغارك ياخذوا في دواء؟
1: نسيتها والله يسالك دواء.
0: ايه؟ بالفلوس ولا بلاش تاخذهم؟
1: لا ناخذ والله من المستوصف.
0: من المستوصف وما تشري بالفلوس ولا ما تشريش دواء؟
1: دم السكر والمراه واني. اي. عندي عشق القلب كل ثلاث شهور بالموعد.
0: اي اي.
1: بالموعد في سبيطار جبل هذاك.
0: اها.
1: والمراه زاد عندها ديما بالمواعيد.
0: والوليدات وبنتك وولدك ياخذوا دواء، يستعملوا دواء.
1: ساعه الدواء نتاعك معده ولا.
0: ان شاء الله ان شاء الله ربي يشفيهم ويشفي وليداتك ويشفي مريتك ان شاء الله ربي يشدك بصحتك. اهم حاجه انت توا راس المال اللي نقدروا توقف حتى بصحتك وتوقف حتى بوجودك سند في العائله.
1: الحمد لله
0: خاطر البو هو اساس اساس ودعامه الدار كما الام بالضبط.
1: والله انا مصدقني اليوم نمشي على شاكي ما حد الفكر مشوش معناها ونخمم عليهم كل شيء جاي لهنا ونزلك عشاك شنك تزلك هذه يزلك ثم تتوال مسايدين بالمية من يقولك رب راسي جي على حيث
0: لطف عليك لطف عليك لطف عليك لطف عليك لطف عليك شل ربي تخمم بطبيعة حمل ثقيل. انت قلت لي اني توا واقف لهم ومن بعد ربي طال في عمرك في الخير معناها بعد شكون بيهم شكون بيهم ان شاء الله ان شاء الله يا ربي نلقاو شكون يتعاطف معنا وشكون يسمعنا وشكون يكلمنا توا بالله يعاونوه. وضعيته صعيبه صعيبه صعيبه نعرف شو معناتي احنا ولدنا دقت الشوكه ما تقش في ولدك انت خلي منهم سكنات مقعدين 45 عام ويرى فيه ولده مقعد ما ينجمش يقوم. 45 سنه هو يتهز بالحمله يتحط بالحمله 45 سنه بالكوش زوز مش واحد راه بنا نفسيه هو تحبوا يحكي معناه بنا نفسيه وبنا بنا مخ معناها فهمتوني كيفاش ولا بربي الله يرحم والديكم عاونونا عاونونا الله يبارك لكم على 93-213-219 على 96-800-200 عاونونا بأي حاجة تنجموا تقدروا عليها بالله خلينا نقصوا له شوية حمل كما قلت لكم تخلصونا شوية فاتورة الماء شوية فاتورة الضوء شوية ماكلة شوية كوش شوية مواد تنظيف اللي تقدروا عليه تقدروا عليه مرحبا بكم باب إذاعة أما فهم مفتوح ليكم برنامج واسط خير برنامجكم أنتم هذايا كل إنسان يحس بوجيعة الأخ اللي بحذية يكلمنا على تليفون شحاب تقول أصحاب الخير يسمعوا فينا تو
1: نقول ما ربي
0: أقرب شوي الميكروفون
1: ربي كثر خيرهم وولاد الحلال ما تقطعش من تونس موجودة ولاد الحلال وإن شاء الله يحاولون يحسوا بالحالة منها متاعنا ويحاولون شوي يساعدونا شوي وقع عليهم على الحمل الثقيل من الثقيل برشا خاطر تعبوني برشا على الأخر تعبوني ما وعد ما عاش ينجم لحد خدمة مرض ولسان والحمد لله يعني في مرض وكل شيء وربي ان شاء الله يهدي وربي يهدي العباد وكا
0: ان شاء الله امين
1: يهدي وربي ان شاء الله يكثر خيره
0: وربي يفرج عليه
1: ربي
0: يفرج عليهم وليداتك ربي يفرج على وليداتك امين رب العالمين بربي الله يرحم والديكم مره اخرى. نذكر انكم تسمعونا على 105.5 تشاهدوا برنامج واسط خير على ام اف ام بلس تسمعونا تكلمونا على زوز ارقام تليفونات برنامج واسط خير مازال متواصل معكم عندنا برشا حالات كما قلت لكم اني اليوم على 93-213-219 على 96-800-200 على 96-800-200 زوز تليفونات بربي ننتظر التفاعل ننتظر التفاعل منكم انتوما وان شاء الله يا ربي نسمع الاخبار السعيده اليوم في برنامج واسطة خير.

0: ما زلت مواصلين الأكيد كما قلت لكم لو عنا برشة برشة برشة حالات وبرشة وضعيات وبرشة الناس قاعدة تعاني ونسيتهم الأغاني كما يقول الفنان تونسي لطفي بوشناق. إن شاء الله إن شاء الله يا ربي نلقاه حتى نصف الحل. اليوم سي منصور بدينا نقوله في الحلول خونا اللي جينا مسيدي علوان، إن شاء الله يا ربي تتفاعلوا معه، إن شاء الله تتعاطفوا معه، إن شاء الله تسندوه في محنة هذية. عنده 3 معاقين في الدار، راهو 3 معاقين، الإعاقات معناتها عميقة ومتعددة، 2 مقعدين، الوليد 45 والبنية عمرها 35 سنة تقريبا. دونك شنو مصيرهم، شنو مقالهم، قداش حبلهم تكاليف، من كل شيء من كل شيء. إن شاء الله يا ربي يعينوا على حملته، ثقيلة برشا برشا برشا. مرحبا بكم على 93-213-219 على 96-800-200. نمشي مباشرة للتليفون، تليفون أجلناه برشا هذي على خاطر عنا برشا حالات استعجالية جدا. بي أهلا وسهلا، مرحبا بك من قصر هليل تكلم فينا. مرحبا.
1: أهلا أسلام أحلامة.
0: مرحبا بك عزيزتي. مرحبا
1: وبيك عايشة كنورة معك.
0: مرحبا أختي نورة.
1: عايشة كنورة،
0: فضل أختي نورة.
1: أنا حبيت محكيت معنا على الوضعية متاعي.
0: هاي
1: أنا حبيت نحبك تخرج أحلام وتشوف دينيك وكل شيء بدم عينيك وتشوف نفسيتنا ستخيانة. والله يدي صغار اللي والله اللي هربت الدار حموية، ما نجمتش ما نجمتش بيك بارك، ما نجمتش نعيش فيها. وليداتي تعرفي تشوشتوا بالسخانة بالسخانة.
0: وين سامحني، وين في قصر الليل تسكن انتي؟
1: في العرامي بحذوات قاسم. بلاصر
0: بحذوات قاسم مي بي بي هي
1: بي
0: وين كيري ولا شنو؟ فسر لي شنو بيتك.
1: لا ماخذ بيت من دارنا.
0: واخذ
1: ما نجمش الكريم، ما نجمش.
0: واخذ بيت من داركم انت. ايش عندك صغيرات؟ ايش عندك صغار؟
1: عندي بنية وليد.
0: بنية وليد
1: بنين وعام وسبع شهور.
0: بيه وداركم شكون يسكن فيه؟
1: دارنا سهل هاي لأخواتي أم وبابا. يعني نخذ بيت بركة من دارنا وتفتح لحدها البرة.
0: بيه عاوش نقول لك علي سألتك السؤال هذي، سامحني في السؤال. سامحني خاطر ذي السؤال هو السؤال هذي بشي معناته بشي يكلموني المستمعين ويسألوه لي. هذاك علاش اني سالته لك متاكده ما
1: ايه
0: انت قلت لي في البيت هذيا تسكن فيها مشوشطه معناها بالسخانه وصغيراتك تحرقوا كذا.
1: تحرق وليت اللي يخدموا معايا يخدموا، واني هربت على الخدمه مشني نخدم وهربت لدار حمويه في فليانه.
0: اش نقول لك عليه؟ سامحني اذا كان امك وبوك قداش اعمارهم امك وبوك؟
1: بابا كبير، بابا في 80 وما في 70.
0: ملا أمك وبوك فاش قاعدين يحسوا كي صغارك ما ينجموش
1: مش يعملوا خاطر الدار ما تسكنش. تالي بابا ما يخليهاش بيا، راهو هزني ما تسكنش خواتي عزيز في الدار. فين مش نسكنين؟ تهز زوز بيوت وصالة.
0: خذيت انت بيت
1: وخذيت انا بيت منها نطيب فيها، منها نرقد فيها، كل شيء فيها. تحب إجا شو
0: سمحني راجلك وين في الموضوع؟ راجلك وين؟
1: راجلي معايا.
0: راجلك معاك؟
1: راجلي مسكين يخدم، معناها ما تعرفي لما ربما مرة فما مرة
0: ليه. راجلك يخدم في المرمى. سامحني راجلك يخدم في المرمى. نحب اني ننصحك كيما وخيتي هكا ولا
1: نعرف ربي يستر.
0: توا انت بوك وامك عرسولك باش يتهناو عليك، دور ترجع لهم زوز صغار. ما هو ايش نقول لك؟ ما هو مسؤوليتك زاد انت تتحملها وحدك، تقول لك انت تمشي تخدم وراجلك يخدم وتكري ولك قدر من ربي وتبعدوا على فخت نتاع العائله هكا ولا ايه؟
1: انا نخدم وراجلي راهو يخدم في المرامه.
0: وانت ايش تخدم؟
1: في المرامه.
0: وانت ايش تخدم؟
1: عامل
0: في المعمل.
1: ايه ما خاطر باش نمشي نكري، ما نجمش نكري ونزيد نحط اولادي شدتهم ليما.
0: ربي فضل
1: نعطيهم للمراه، عايشه
0: ربي فضل
1: نعطيهم للمراه.
0: لا نيتي تعرف شنو نيتي؟ نيتي تلقاش دويره صغيره حدا دربوك تكرهها منك، تاخذ استقلاليتك وصغيراتك تهزهم لامك كل يوم وارتح للناس الكل. في بالي هكا معناه
1: ونلقاش نيره ولا كري في بحذينا تم
0: بثلاث
1: سنين ما نجمش معناه بثلاث سنين. والمراه عندها تشد صغاره زاد امها كبرت ما عادتش تنجم تشد. والمرأة مش تشد لي الصغار، معناها زوز 250 ما نجمش معناها نقوم.
0: انت شنو اقتراحك؟ سامحني انت تاو شنو تقترح؟ تراحتيني
1: اقتراحي معناها نحب المواطنين يعاونوني، فهمتي؟ نعملوا لي حتى جمعية، نشريش حتى 50 متر ولا اقل، نبنيش فيها حتى جراج كبير. هذاك علاش حتى نبلغ صوتي، هذاك علاش نحب العباد تسمعني وتحن علي وتروح علي. هذاك اش طالبه اني؟ كنت تحب احلام اخرج وشوف والله.
0: هو حق مشروع ذي اللي طلبته الأكيد، معناه من حقك باش توصل صوتك ومن حقك باش الناس إن شاء الله يسمعوك بإذن الله.
1: ان شاء الله يا رب
0: لهم اللي في قلبك واللي في ذهنك وصلوا ما يسالش. مرحبا بيك معايا في البرنامج.
1: اي شكل نهدهم ننقلهم برحمه والديك برأس العز عليك، عاونوني حتى شويه، حتى تعرفي حتى 20 متر وحتى المهم حتى جراج، فهمتي هذاك شنو طالبه؟ يعني ما طالبه حتى شيء، راه ما طالبه حتى شيء. هذاك شنو طالبه؟ نحب نعطيهم وليداتي، راه ما تشوفش تولي والله اللي يخدموا معايا راهم يخدموا، كنت نخدم هرب بالرايه، ما نجمتش نعيش فيها هاك البنت، ما نجمتش نعيش فيها، باش نمشي نكري ما نجمش، راني ما نجمش. راجلي حتى ماشي قلت له امشي المعمل كل شيء، خدمه المعمل اضمن، مو مكسور من رجليه ما ينجمش يتوقع الوقفه برشا. حتى خدمه المعمل كان الوقفه والواحد هانو يتبع في المرمى الاخر، حتى قال لك تتعب رجلي الاخر نجم نقعد لوطه ونرتاح، اما في المعمل راه ما يخلوش حتى الراحه ما يخلوش ويرتاح.
0: ان شاء الله ان شاء الله ربي يشفي صاحب كل شيء، وان شاء الله علاش لا انت شوف انا ما نكون عمليه شوي، نعطيك شوي امل وشوي تفاؤل، والامل عندنا نربطه بالواقع هكا، فماش حد شيء مستحيل راهو، شوف وكل شيء بيد الله وربي كي يحب يفتحها يفتحها راهو. احنا عندنا وضعيه المدام سونيا اللي راجلها خليلها اربع ايتام اربع بنيات، فما شكون تطوع لها بارض بقيمه 40 مليون راهو، وحده تطوع لنا بارض ب 40 مليون وبنينا لها الدار وكملت الحمد لله يا ربي ورضاك، معناه ما فماش حاجه مستحيله ان شاء الله يا ربي نلقاو شكون يحن عليك حتى ب 50 متر كما قلت انت،
1: ان شاء الله
0: يحب على رحمه والديه ما تعرفش عليه ما تعرفش على الدنيا صحيح، ما نقطعوش رحمه ربي، احنا ما نقطعوش رحمه ربي ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ان شاء الله.
1: انت يا
0: اخت من قصر الله، مرحبا بك عزيزتي،
1: ويربي فضلك،
0: مرحبا فضلك انت، ومرحبا بكم كل مستمعينا في أما فهم تسمعوا في برنامج واسطة خير. برنامجكم متواصل إن شاء الله حتى للأربعة، أنا قلت للأربعة ما ممكنش نزيدوا شوية على خاطر عندي حالة أخرى في الإذاعة لهنا لازم تتعدى زيادة بعد شوية، وعندي برشا حالات أخرى للمتابعة. على كل حال 93 213 219، على 96 800 200 زوز تليفونات، أنا ما هو شوف أنا نكون عملية ونكون واقعية زيادة، فما وجهة نظر لازمني نوصلها زيادة أنا. باش نقول لك علاش، من خلال قصص الناس واللي جونا للإذاعة راهو برشا قصص وبرشا مآسي وبرشا مشاكل، كل واحد وهمه في الدنيا هذيا. أنا إيش حبيت نقولها أنت شد يدك ساعة بستوديو الحويجة كري، ابعد على داركم على ضغط داركم، تحملوا مسؤوليتكم ساعة بعد ربي يفتح عليكم شوي بشوي، فهمتوني كيفاش ولا لا؟ خاطر ممكن مستمعين يكلموني تو يقولوا لي ما بفش بربي فاش تعدي، تو تعدي في واحدة تحب على جراج ولا شكون مش عطاها الجراج شنو كذا، هي تبدا والناس تكمل في بالي هكا معناها، المهم هي تبدا. على كل حال ان شاء الله ربي حنن القلوب على بعضها. تسمون على 105.5، تشاهدوا برنامج واسط خير على اما فان بلس، تكلمون على الارقام على 96 800 200، على 93 213 219، مازال عندنا حالة أخرى، تبعونا بالباهي بالباهي بالباهي واسمعونا وتفاعلوا معنا.
2: أمي قالت لي يا ضوء عيوني يا صبي عيني العمر

0: ديما معاكم.
1: أما فيم ديما معاكم مرة أخرى، نجد التحية والترحاب للناس الكل اللي يسمعوا في لما فيم، يسمعوا في برنامج واسطة خير اللي فكرة هبكم برشا في السيارات متاعكم، روحين من الخدمة متاعكم ربيعينكم، فما اللي في ديارهم ويحبوا برشا لما فيم ويحبوا يسمعوا الراديو في القيلولة هذية، فما اللي خير يرقد الحقيقة، فما اللي خير يقولك خلينا نسمع قصص الناس وبلكشي نتعاطف معاهم، بكشي نتفاعل معاهم، بكشي يوم الجمعة ويوم الفعل الطيب والكلمة الطيبة والعمل الصالح والإنسان يجيب الرحمة لوالديه، ما فيها باس إلا مات الكل كيف كيف، من نهار الجمعة عنده رونق خاص وعنده سحر خاص، معناه ميسالش نعاونوا بعضنا فيه والصدقة تبعد برشا برشا برشا سيئات إن شاء الله يا ربي. باش نختموا احنا بوضعية أخرى زيدة متعلقة بالصحة، شفتوا كيفاش التوجه متاع برنامجنا الصحة والتعليم، الصحة والتعليم كل ما يتعلق بصحة الإنسان احنا معه أولوية مطلقة في برنامج واسطة خير، سواء كان متعلقة بالدواء بكرني الدواء بأي حاجة، أي حاجة نحن نكون معكم بإذن الله، وأصحاب الخير يتعاطفوا معنا على خاطر ولا واحد يتيق المضرة في روحه، ولا واحد يقول ما نعاونش في الدواء وإلا في ملف طبي، فهمتوني كيفاش؟ إن شاء الله ربي يسخركم وإن شاء الله ربي تكلمونا وإن شاء الله تعاونوا. زاد الأخ اللي بحذية اليوم ثلاثة وضعيات عديناهم في الاستوديو لهنايا، زوز من سيدي علوان، سي منصور الضرير كما قلت لكم اللي مرته مريضة بالكونسير واللي بنته دجا عندها مريضة بالصرع، الأخ اللي جاب بحذنا الثاني من سيدي علوان كيف كيف عنده ثلاثة معاقين في الدار، زوجته إعاقة سمعية وبنته ولده إعاقات متعدة، مقعدين الاثنين ما يتحركوش. الوضعية الثالثة متاع الأخ اللي بحذية في الأستوديو لهنايا، مرحبا بيك عسلامة، أقرب شوي الميكروفون، مرحبا. أنت متزوج قلت لي، قداش عمرك ساعة؟ قداش عمرك؟ 43 سنة، 43 متزوج، عندك بنية توفيت لك؟
2: متوفية
1: الله يرحمها وينعمها، قداش عمرها توفيت؟
2: جت 8 ناقصة على شهرها.
1: الله يرحمها، ربي تقبلها بالرضا، أمين رب العالمين. زوجتك شنو تعمل؟ تخدم مالتك؟
2: مرات تمشي في الفلاحة ومرات ما تخدمش في الدار وشيء. قاعدة في الدار ما تخدمش.
1: ما تخدمش، علاش؟ قول قايل ما تخدمش. ما هو سؤال يطرحوه الناس بني نطرحوا عليك زادة. قول قايل علاش ما تخدمش مرتك؟
2: مسكينة يدها إعاقة.
1: عندها إعاقة في يدها، ما تنجمش تخدم، معناها شوية فلاحة وكهو، وكيري لنا ولا وين تسكنوا؟
2: نسكنوا في السخيرة، طريق جابس.
1: في طريق جابس في السخيرة، أنت جيتنا من السخيرة؟
2: من السخيرة، عندي مدة لهنا. أقل من شهر.
1: تسكن في السخيرة.
2: حبيت المحرس وحبيت نعالج لهنا، قلت بعد أهلي.
1: كيري غادي ولا شنو؟ وين تسكن؟ بيه بيه بيه، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، عنا واحد وين كنا راسو نقولوا احنا هكا والله الحمد لله. بيه انت تعاني من مرض شنو نوع المرض؟ سمحني معني ناخذ شويه تفاصيل على الحاله الصحيه نتاعك.
2: عندي في المعده شاف ومتعبني العظم.
1: لطف عليك لطف عليك
2: والله، ما لاني ناكل
1: حتى يعني عندك دجا ساشيات دواء، مش ساشي، ساشيات دواء، ساشيات دواء.
2: انا كنش
1: ما كي مشيت عديت وكل شنو قالوا لك كي عديت في السبيطار؟
2: كل شيء قالوا لي انا لازمك عمليه ما تخلص الكريدي.
1: لازمك عمليه في السبيطار ندوب بالدرجه بالدرجه، اما لازم نخلصوا الكريدي اللي في السبيطار. مالك كيفاش هذاك؟ علاش اني توا باش نطلب من اصحاب الخير ان نخلصوا الكريدي نتاع السبيطار، وانت كلمتني قبل قلت لك تمشي للسبيطار وتعطيني ورقه الكريدي بالضبط، شكون يتكفل لنا بورقه الكريدي؟ سبيطار تارس فره من المهديه 544 دينار و300، 544 دينار و300 هذا الكريدي نتاع خونا اللي حاضر معايا في استوديو توا مسال فيهم لسبيطار تارس فر، معناه ما ينجم يقدم حتى ربع خطوه بدون ما يخلص الكريدي نتاع السبيطار باش نبرمجوا له العمليه. الكلام هذا نقولوا كيما احنا قلنا مع الاخ اللي جاب حذانا وقتها اللي مسال لسبيطار تارس فر في 4 ملايين و200، كيف جاء وصل صوته مسال في 4 ملايين و200، هو ديجا وقت عامل اكسيدون وقعد شهرين في السبيطار وهرب من السبيطار خاطر ما لقاش باش يخلص، وقعد الدين نتاعو الدين 4 ملايين و200 كفلت بهم في عائلة خير، هي صديقتي الله يرحم والديها وان شاء الله ربي يشد بصحتها، خلصناهم على 3 اقساط وخلصت الكريدي برشا كريدي، هما 4 ملايين و200 اما خلصوا الحمد لله، الحمد لله. والراجل توا قاعد يتابع وقاعد يعالج في سبيطار الطاهر صفر. وانا حبيت نقول لكم راهو 544 دينار و300 ما يجيوش حتى شيء قدام 4 ملايين و200 لقينا المحل والحمد لله. وبالتالي بربي اللي يسمع فينا توا قلت لكم عاونوا بعضكم عاونوا بعضكم تعرش على الدنيا شو مخبيتنا، خاصة كي يجيك خوك المريض، خاصة كي يجيك خوك اللي ما في حالوش، خاصة يجيك خوك يحب يعالج يحب يداوي. ربي ابتلاه بمرض ما لقاش باش يفارعوا المرض، ما عندوش حتى كرني خالص مع السبيطار باش نجم يداوي. معناه ان شاء الله انتم تعطفوا عليه ساعة، اول حاجة تخلصونا الكريدي هذايا 544 دينار و300. الوريقة هذه جاتني من الطاهر صفر، من المستشفى الطاهر صفر، قلت له برا امشي جيب لي الدين. هو جايبين جيب لي الدين بالضبط. شنو مسائل فيهم؟ 544 دينار و300. كيف كيف احنا رانا مشينا خلصنا باش نبدا واضحين. راهو فعلة الخير اتصلت بام اف ام واتصلت ببرنامج واسط خير بثلاثة اقساط، مشينا احنا للكيسة. مشكور المدير جاول الصحة بالمهدية، مشكور المدير العام لمستشفى الطاهر صفر بالمهدية اللي كانوا معنا واللي في الكيسة، نحب نشكرها شكر كبير والله للأمانة. وهذه راه مش نقوله لكم بحذافيره القول كيفاش قالته بالضبط. قالت لي أول مرة جينا حالة من حالات اجتماعية برنامج إذاعي ومتكفل به. قلنا احنا أصحاب الخير راه متكفلين، احنا واسطة، احنا واسطة وصلنا لهم صوتهم، فما شكون تفاعل معاه خلصنا الأربع ملايين وميتين، اما احنا مشينا خلصناه. فهمتوني كيفاش احنا منا واسطة، نحب نكون واسطة خير بأتم معنى الكلمة، مش كلام برا، كلام وفعل. اذا كان استوجب الامر باش نكونوا احنا حاضرين، اذا كان استوجب الامر باش نكونوا احنا واقفين باش نكملوا معناها كل الاجراءات، لازمنا نقفوا لازمنا نكملوا ملف ويكمل. فهمتوني؟ ان شاء الله ربي يبارك لكم ويرحم والديكم، وان شاء الله في ميزان حسناتكم، وان شاء الله ربي معناتها يسخر القلوب على بعضها، ان شاء الله ربي يحننهم على بعضهم. اهوما ذكرت بهم الجمعه اللي فاتت وكنت فرحانه ياسر اني راهو على خاطر كملت خلصت 4 ملايين و200 نتاع سبيطار طاهر صفر نتاع خونا اللي تعرض لحادث مرور، والحمد لله يا ربي ورضاك خلصنا الجمعه اللي فاتت. هذوما ثلاثه تواصل نتاع ثلاثه دفعات تاع 4 ملايين و200 اللي خلصوا الحمد لله. ان شاء الله خونا العزيز اللي بحذايا ان شاء الله يعمل عمليته، لكن قبل العمليه هذه لازم يخلص ال 544 دينار و300. شكون فيكم قادر انه يتكفل لنا بهذا المبلغ والا بجزء من هذا المبلغ؟ يكلمنا على جزء ارقام تليفونات على 93 213 219 على 96 800 200. ديما نذكر نعاود راني نذكر بيه. قالوا لك على العمليه باش تعمل عمليه اذا كان في البريفي باش تكلف لك مليون و200، اذا كان في البريفي مليون و200. هو لا هو قادر باش يعملها لا في السبيطار ولا قادر باش يعملها في البريفي، ما عنده حتى فرنك الراجل مريض يعلم به كان اللي خلقه وربي فرج عليه. صحيح تقولوا لي صغير في العمر، صغير في العمر وينجم يخدم على روحه بالطبيعه، لكن بعد ما يعمل عمليه ما نمشيو احنا بالدرجه بالدرجه، نمشيو بالخطوه بالخطوه، ما نطلبوش حاجه مستحيله. راجل في حاله من المرض نداويوه ساعه وتكونوا انتم واسطه انكم تداويوه، يقف على سويقاته يخدم على رويحته هكا ولا ها؟ عايش تحب تقول اصحاب الخير؟ قل لهم اللي في قلبك، اللي في قلبك.
2: نقول انا امبارح نقولي كما عملوا لي هذا كان مطلوب، عملوا لي خمس سبيطار باش نعمل عملي. مرة خاطر برا ظروفي يعني مباكر.
1: انت وين ترقد توا؟ قلت لي في الشارع ترقد في الجرده؟
2: نرقد بحدا قاعه المكارم وفي الليل مقابل الحمال.
1: في الشارع؟
2: في الشارع هيك.
1: معناه ما عندكش حتى شكون يكنفك لهنا ولا ما عندك حد؟
2: عندي كان وجع
1: واخترت باش تداوي في المهديه لهنا. اي لا فما صاحب لا فما رفيق وقت الضيق لا فما حد من العائله يشيلك، فما كان وجه الله.
2: كان وجه ربي والله ما يجوع عندك.
1: شوف ربي سبحانه رحمته كبيره راه ورحمته واسعة وعريضة، وإن شاء الله ربي يفتح عليك باش نجم نخلصوا احنا نمشوا نخلصوا لك الكريدي اللي في السبيطار. دي اهم حاجه ساعة قالوا لك الطب والسبيطار كي مشيت لهم قالوا لك تخلص الكريدي نسقوا على موعد العمليه هكا ولا
2: راه خاطر عندي موعد.
1: عندك موعد نهار 19 اوت؟ تو الموعد معناها يلزمنا نخلصوا تو
3: ذكر بالمبلغ قديش
1: 500 المبلغ هو 544 دينار و300 الله يبارك لكم 544 دينار و300 شكون فيكم قادر انه يخلص لنا نعطيو الوريقه هذه سيدي يمشي يخلص هنا في السبيطار سبيطار طاهر صفر خلي الراجل يعمل عمليته عنده موعد نهار 19 اوت هو موعد العمليه نهار موعد المقابله مع الطبيبه هما من بعد يشوفوا العمليه وقتاش اي هذه نهار 19 اوت نهار 19 اوت تو 19 ها نهار الاربعاء ان شاء الله يا ربي نلقاو من اصحاب القلوب الرحيمه الطيبه انه شكون يقف معاه الله يبارك لكم يرحم والديكم احنا زدنا الوقت هذايا بذمته هو زدنا بعد البث المباشر علاش زدنا ليه هو نحبوا الناس يتعاطفوا معنا في دقيقه 90 في اخر لحظات البرنامج في اخر وقت من البرنامج وبعد الوقت ان شاء الله ربي باش يحلها في وجوهنا ان شاء الله ربي باش يسخر لنا ولاد الحلال وبنات الحلال اللي يقفوا معنا واللي يهزوا تليفون واللي يكلمونا واللي حسوا بخوه اللي يحب يداوي يحب يعمل عمليته الراجل ويحب يمشي يخدم على رويحته بربي عاونوه بربي اقفوا معه الله يبارك لكم والله لا يمرضكم ولا يمرض مؤمن 544 دينار و300 نجموا نلموهم يتلموا مع بعضهم يتلموا على باقساط نجموا نلموهم المهم يخلصوا قبل نهار الاربعاء والمهم الراجل يمشي يعمل العمليه نتاعو ان شاء الله باذن الله تعالى الله يرحم والديكم على 93 213 219 على 96 800 200 تسمو الأكيد على 105.5 ما زلتوا بعض اللحظات بإذن الله تعالى كيف تشاهدوا برنامج واسط خير على MFM Plus MFM Plus 544 دينار و300 الله يرحم ويهديكم نعاود بربي التوتال ذي اللي الدين اللي مسال فيه السبيطار طاهر صفر الراجل يحب يعمل عملية استعجالية موجوع 544 دينار و300 إن شاء الله يربي نختموا برنامجنا بخبر سعر إن شاء الله نختموا برنامجنا بالكلمة الصادقة إن شاء الله نخدم برنامجنا بالفعل الصالح إن شاء الله يا رب يا رب يسخركم والله يا ربي لا تحوشكم ولا تمرضكم ولا حد شيء قل لي خويا شنو تحب تقول لهم وصل صوتك وصل
3: مدام أحلام
1: نعم
3: مدام أحلام خالصين بإذن الله
1: خالصين والحمد لله 544 دينار و300 خالصين الحمد لله يا ربي الحمد لله ونعم بالله والشكر لله
3: فاعلة خير أكهو
1: فاعلة خير
3: امرأة بألف رجل
1: يرحم والديها يرحم والديها وربي يبارك لها هيا شفت البوادر خير والا لا الحمد لله الحمد لله هاي كلمتنا فعلت خير قالت لي باش نخلص الحمد لله هاو الوريقة عنا وهاو الكارني الدواء عنا مصور كارني الدواء وامورنا مريقلة ان شاء الله يا ربي نمشي نخلصوهم قبل نهار الاربع يخلصوا هذوما باذن الله 544 دينار و300 الله يرحم والديكم خالصين يا ربي ورضاك يا ربي ورضاك الحمد لله الحمد لله الحمد لله قلت ربي في الوجود وربي معنا والا لا هكا ولا كنت تتوقعش تدق الباب ذي باب إذاعة أما فيم تلقى شكون يسمعك وإلا لا كنت تتوقع زعما ها شو تقول قول كل واحد له في همه زعما شكون مش يسمعني ها قلت نشد في ربي ما نخيبش والحمد لله شدنا في ربي قدرة لله ولا بيس لا بيس تعمل عمليتك وإن شاء الله يا ربي يقدرنا ويقدر أصحاب الخير إنهم يقفوا معاك في مرضك في محنتك في ظروفك الصعبة وترجع تخدم على رويحتك ولا بيس هكا ولا ها إن شاء الله إيش تقول كلمة الختام هي أنت برنامج واسط خير هكا حضرت أنت توا معانا اليوم أول مرة سمعت الحالات متاع الناس اللي تعديت هم أبرك من هم هكا ولا الحمد لله الحمد لله ونعم بالله يا ربي ورضاك ريم دموعها هبطت ريم والله دموع الفرحة والله العظيم دموع الفرحة والله دموع الفرحة والحمد لله قلت لكم مداب القلب باهي ومداب النية صادقة ومداب الميكروفون هذايا راهو أمانة في قلوبنا وأمانة في عقولتنا وأمانة في كل شيء بقدرة ربي معناتها الدواء ب 150 دينار اعطيني الاردونونس جديده خلي الناس يعاونونا في الدواء يشروا لنا الدواء مالا كيفاش اغزر ساشيات الدواء بالله يغزروا هو دخل بساشيات الدواء برك تفجعتين اغزروا الدواء قداش الدواء يا رسول الله شو اعطيني ترا
2: في برو
1: عملتها هذا الدواء الكل تاخذ فيه تو انت
2: هذاك الدواء قصيت عليه
1: قصيت عليه فارغ هذا ولا ما عبي
2: جزيني
1: انتي لطف عليك لطف عليك
2: هذا كمل لي تو
1: هذا يكمل انا وليزم تشري تو انا وعطيني انا اللي تشري وريني ترى انا اللي تشري تو ارجون ترى ارجون خلي الناس تاخذ لنا الدواء خلي الناس ياخذوا لنا الدواء الله يبارك لكم خذوا لنا الدواء الله لا يمرضكم وان شاء الله الله لا يمرضكم هذا الدواء لازم ناخذوه تو هكا ولا وافي هذايا وافي لخن تكمل تشربوا لنهار الاربعاء تقول لك الطب شنو هذا وافي باهي هذا وافي وهذا وافي بلي خلينا نشوفوا هذا
2: تاع ماده مزربيه
1: هذايا ب 6000 وهذايا ب 11000 معناها هذوم ب 20000 هذوم ب 20000 ما لقيتش باش تشري الدواء 20 دينار ما لقاش باش ياخذ دواء ارجون ارجون هذوم ب 20 دينار زوز ها هو ها هو ب 20 دينار هذا الباكو ديجا
2: هذا انت اللي عندي عديت بها راهو مخلص
1: راهو
2: مخلص اشطر
1: ايه
2: زيد هذه

0: الله يرحم والديكم 20 دينار هذوما الزوز يتشراو تمشي تاخذ بهم الدواء 20 دينار هكا ولا ها 20 دينار الله يرحم والديكم يكثر خيركم يكثر ميلكم ان شاء الله في ميزان حسناتكم على 96 800 200 على 93 213 219 بلي يعاونونا الله يبارك لكم عاونونا عاونونا يرحم والديكم يعاونكم ربي يعينكم ربي عاونونا وحلها في وجوهنا الله يا ربي يحلها في وجوهكم امين يا ربي خاصه اخواتكم اخواتكم المرضى احنا رانا مراهنين على على كل شخص مريض يقصد باب اذاعه اما فام نحبوا نلقاو له حل مهما كان تكاليف نلقاو له حل نطرقوا البيبان نشوفوا حل نطرقوا اصحاب الخير نمشيو لاصحابنا واحبابنا والناس اللي ندلوا عليهم ونقصدوهم ما يخيبوناش باذن الله باذن الله ال 544 دينار و 300 الحمد لله تنين عليها فما فاعل خير اتصلت بينا توا هي باش تكفل باش تخلص لنا الكريدي هذايا نحبوا شكون يخلص لنا الدواء هذايا الدواء هذايا بقيمه 20 دينار وبربي طريف مصروف لي هو الله يبارك لكم شويه مصروف خليك اللي يكتب من راجل يبيت في الشارع يا ربي يبيت في الشارع الراجل ما عندوش حتى مأوى حتى بلاصه يبيت فيه في الشارع تو يقول لك خلينا نتمنى ندخل السبيطار خلينا نبيت في السبيطار يرقد حتى معناتها نوم مريح في السبيطار ولا يتمنى هكاك معناها هكا ولا تتمنى تدخل السبيطار تقول ابرك حال غادي خير لي ها
1: نتمنى في السبيطار الواحد يعمل عمليه
0: ان شاء الله ربي يشفيك ان شاء الله ربي يشفيك ان شاء الله ربي يقيمك سالم امين رب العالمين حبيت نستكثر اصحاب الخير قلوبكم الباهيه والله ربي يبارك لكم وربي يعطيكم على قد قلوبكم امين يا ربي والله لا مرضكم والله لا يوجعكم في العزيز عليكم وربي يفتح عليكم والله الكلام هذا نقول فيه كل يوم من قلبي والله كل واحد فرش معناها كربه خوف مهما كان اي مشكل معناتها جاء وتعرض له وصار له كل شيء يلقى اخواته مساندين اخواته من افراد المجتمع اللي يسمعونا توا في البث المباشر واللي يكلمونا واللي يتفاعلوا معنا واللي يتصلوا بينا على 93 213 219 والا على 96 800 200 الله يرحم والديكم مره اخرى وربي يبارك للناس الكليكه بربي مره اخرى نحب نحوصل ثلاثه وضعيات اللي تعداو توا في الديريكت تعداو توا في استوديو في استوديو سي منصور اللي عندنا شكون تفاعل معه الحمد لله يا ربي باللي يقدر راهو باللي يقدر وان شاء الله وليده وانا عندي امل في الوليد باش يشيل عائلته يشيل يعملوا له فورماسيون تكوين عندنا ميكانيسيان برك الله فيه اتصل بينا قال اني نتكفل به واني نكونه واني نسكنه عندي وان شاء الله يا ربي معناها امه مريضه بالكونسير بوها مسكين ضرير اخته عندها الصرع معناتها ظروف صعيبه ياسر ياسر ياسر خونا كيف اللي جينا مسيدو علوان معناتها عنده ثلاثه معاقين يا رسول الله بالله برحمه والديكم عاونوه بالكوش عاونوه بالماكله كي نقولوا معاقين راه عمره 45 سنه راه 45 سنه هو يكالي 45 سنه هو يعاني 45 سنه هو يعدي يعلم به كان اللي خلقه صرف صرف صرف صرف قال لك توا ما عادش عندي منين نصرف عليهم بربي يعاونوه الله يبارك لكم زوج معاقين واحد 45 سنه والاخر 35 سنه نعاونوه باي حاجه تقدروا عليه بربي الله لا يمرضكم مره اخرى بالله هو زواج الاقارب وزوج معاقين ومرته معاقه معناتها اعاقه سمعيه والله العظيم شيء يوجع القلب والله شيء يوجع القلب وختمنا بخونا اللي بحذايا في الاستوديو توا خونا كيف اللي مسال لسبيطار تهرس فر ب 544 دينار و 300 الحمد لله لقينا فعال خير اتصلت بينا توا باش تخلص لنا هي الكريدي عاونوه
2: الدواء خالص
0: الحمد لله
2: سي حمدي الحمد لله
0: سي حمدي بارك الله فيك يرحم بيك سي حمدي يكثر مالك ويكثر خيرك شفت التوانسه قداش باهينا يرحم والدي احنا نحبوا نراوك لاباس نحبوا نراوك عملت عمليتك وخرجت لاباس وبعد تبدا تخدم على رواحتك وتقف لرواحتك ولاباس وشده في ربي هاو سيدي شنزيد اني نقترح عليك اقتراح اخر بإذن الله مش مسلمين فيك بإذن الله بعد العملية تقف على ساقك شوي ترجع بحذنا نعملوا نداء وتنخموا في حويجة بسيطة نجم تدخل منها مورد رزق تخدم على رويحتك تنخمو زيد انت خمم شوي واحنا نخمو شوي بإذن الله نلقاو حل. واصحاب الخير رانا كي نحبوا احنا الناس نلقاو لهم حلول حلول جذريه ما عادش نرجعوا للعائله هذيك تهنينا عليها صايي نمشوا للي بعدها وهكذا دواليك فهمتوني كيفاش ان شاء الله يا ربي ربي يسخركم مره اخرى.

شكرا لكم معناتها على المتابعة. يرحم والديكم انكم تعاطفتوا وتفاعلتوا وساندتونا بالكلمة الباهية وبالتفاعل معناها مع برنامج واسطة خير. نحب نقول لكم اللي احنا صحيح لهين بالصحة، صحيح لهين بالحالات الاجتماعية الموجعة برشا برشا، في بعض الأحيان مأساوية، لكن لهين برشا زادة بالتعليم، التعليم اللي احنا مراهنين عليه. برنامج واسط خير يخدم بمنهجية، يخدم بهدف، نحب كل فاعل خير فيكم يخمم في الطفل هذاك اللي باش يرجع يقرا ما عندوش باش يرجع يقرا، ما عندوش ادوات مدرسيه باش يرجع يقرا، ما عندوش كرتابله، الحلم نتاعو يشري صباط يرجع به يقرا، الحلم نتاعو يشري طابليه باش يرجع به يقرا، يحب يشري كرتابله جديده ما عندوش كرتابله. فهمتوني كيفاش احنا ليش نخدمه؟ نخدمه باش نفرحه وندخلوا البسمة في قلوب الأطفال هذوكم، الأطفال المحتاجين واللي يعانيوا من الفقر ومن خصاصة ومن ظروف قاهرة ومن ظروف صعيبة ومن ظروف مؤلمة جدا جدا جدا ومن وجيعة ما يحس بها كانك الطفل هذاك. كيما ولد سي منصور، ولد سي منصور اللي بطل من القراية في الابتدائي، خمسة ابتدائي بطل من القراية، علاش؟ على خاطر يلقى بوظرير قدامه، خاطر يلقى امرأة مريضة بالكونسير أمه، يلقى أخته بالصرع معناه بالكريز ان شاء الله ربي يفرج عليها. هو شنو تحبه يعمل؟ ما بطل من القرايه باش بشي هو يجعل يعاني بو، هو يجعل يعاني بو يهز بو ويجيبه. ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله يا ربي سخركم وتعاونونا في الحمله الكبيره اللي احنا باذن الله باش نبداو نطرقوا البيبان توا، وباش نقصدوا اصحاب الخير الكل. وانتم على ذمتكم الارقام الزوز تنجموا تكلمونا وتنسقوا معنا اني ولا ريم كيف كيف باش نبداو في حمله العوده المدرسيه كما كل عام. والحمد لله يا ربي 6 سنين في أم أف أم، فرحنا أكثر من يمكن الصغيرات، كنقولوا فرحنا نون الجامعة، ونون الجامعة معناه أصحاب الخير، أنتم اللي تسمعوا فينا، أنتم اللي فرحتوا، أحنا إلا واسطة، رانا إلا واسطة. إن شاء الله اللي عنده 5 صغيرات ياخو أدوات تاع 5 صغار، واللي عنده 3 ياخو 3 صغار، خاطر في بعض الأحيان أحنا نتوجعوا، وفي بعض الأحيان أحنا نتقلقوا كي نلقاو عائلة ما نقدرناش باش نوفروا للصغيرات 3 وإلا للأربع صغيرات، ياخو زوز صغار وزوز الاخرين شكون بيهم؟ والله العظيم قسم من بالله، والله يا وريم تعرف الكلام ذايا، والله فما عائلات اذا كان اصحاب الخير في واسط خير ما يشرو لهمش الادوات المدرسيه ويرجعوا يقراو، والله العظيم لا يرجع. والله معناه الكلام ذايا نقولوا على مسؤوليتي، على خاطر اني نعرفهم الحالات حاله بحاله، عنا الملفات نتاعهم وعنا الليستات نتاعنا وعنا لكل عام رافقينهم احنا في كل تفاصيل حياتهم باللي نقدروا، راهو مش معناه نحن الكمال لله، راهو باللي نقدروا باللي نجموا جينا الخير نفرقوا على الناس الكل، سواء قفه رمضان والا باش العيد والا العوده المدرسي، نحبوا نفرحوا اكثر ما يمكن الصغار. احنا مراهنين على 2 قطاعات اللي هما الصحه والتعليم، ان شاء الله يا ربي انتم تكونوا معنا زيدا في القناعه هذه، وتكونوا معنا ان شاء الله ان نزرعوا البسمه والامل لك القليل والزوالي والمحتاج واليتيم، وتعرف اللي انت كنت عندك بصمة انك تنقذه وإلا تفتح له باب وإلا تفرحه بأي حاجة قادر انت عليها. وربي ان شاء الله يجازيكم على فعل الخير. كان هذا برنامج واسط خير، هاكا قاعدين تشوفوا في الافيش، مشكورة رمرومة، ربي بارك لك يا ريم بالحق على الافيش المزيان هذية، افيش عملته ريم بالحق البرنامج واسط خير توا اللي قاعد يتابع في الباج متاعنا على أما فان بلوس، معا لعودة مدرسية ناجحة إذاعة أما فين، برنامج واسطة خير تبرعوا من أجلهم، من أجلهم، من أجل الفقير، من أجل المحتاج، من أجل اليتيم، من أجل القليل، من أجل اللي يرغب باش يكمل يقرأ وما يقدرش، من أجل الحلم متاعو يرجع يقرأ وما ينجمش يرجع يقرأ، وما ينجمش يقول بوه شريلي، وما ينجمش يقول لأمه شريلي، خاطر هذاك هو حد الجهيد، ما ينجمش يشريله كرتابلة، ما ينجمش يشريله أدوات مدرسية ولا كتب ولا كراسات. تعرفوا قديش الكراسة تتكلف وقديش الكرتابلة تتكلف، والملابس المدرسية، الملابس زادة بتاع العودة المدرسية زادة كيف كيف. إن شاء الله يا ربي تقدروا باش تبرعوا على 2 أرقام هاوكا لافيش، إن شاء الله ديما يكون مرافقكم على 93 213 219، على 96 800 200. أحلام سليمان بطيخ معاكم كما كل جمعة، الله لا يقطعنا عادة، أمين رب العالمين. برنامج واسط خير ما تكمل الفرحة إن شاء الله إلا بالثنائي هذايا، أحلام سليمان وريم قرمة، ريم اللي ما يعرفهاش راهي ريم هي سند، ريم هي الأخت، ريم
اللي هي العمود الفقري البرنامج واسط خير، كلام ذي نقوله من قلبي، كلام نقول بكل معناه جوارحي. علاش؟ على خاطر اني ولا ريم رانا يد واحدة، رانا اني وإلا معز وإلا أي واحد من إذاعة أما فما بعضنا، نحن كل ما حتى نرهنوا عليها ونشدوا في ربي وما نخيبوش ولا باس. الحمد لله، إن شاء الله نتلقاو الجمعة الجاي بإذن الله تعالى. قلكم باي باي ناس الكل، يعطيكم ألف صحة على المتابعة. 93 213 219، هذا يتكلمون عليه. باقي أيامات الأسبوع تحبوا تكلموني مرحبا بكم. عطيتكم رقم الثاني اللي هو 96 800 200، تلقوني أني نجاوبكم عليه في كل وقت وحين. كلمونا، تبرعونا بربي بالعودة المدرسية، نحبوها تكون موفقة وناجحة لكل صغيراتنا بإذن الله. باي باي ناس الكل.

0: تلقاو كل ما تشتلعين يزهل خاطر بأسوان معان العار. أثاث ديكور الدار مفروشات لوازم العودة المدرسية صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6-23 أوت من نص نهار إلى 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجئات في انتظاركم.
1: متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسؤول. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، حل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفلين 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة خبرة.

MFM Tunisie.net.

0: C'est la pub. كما كل عام المعهد يجدد مع معرض سلسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أود. تلقى كل ما تشتلعين ويزهل خاطر بأسوان معان العهد. أثاث ديكور الدار مفروشات لوازم العودة المدرسية صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سلسة الدولي من 6 ل 23 أود من نص نهار إلى 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجئات في انتظاركم.
1: Sur votre radio.

0: 18 après la pause. C'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، حل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية وكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفلي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة خبرة.

ديكور تلقاو كل ما تشتري يزهل خاطر بأسوام عال العال. أثاث ديكور الدار مفروشات لوازم العادة المدرسية صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 أوت من نص نهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجئات في انتظاركم.

18 après la pause. C'est la pub. كما كل عام المواعيد تجدد مع معرض سلسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أوت. تلقاو كل ما تشتريه ويزهل خاطر بأسوان معان العاد. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سلسة الدولي من 6 ل 23 أوت من نص النهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم.

0: متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك، تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية وكارنيه سي ان اس اس، مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة خبرة.
1: توا الستة متاع العشية على مازال. Retour du programme sur votre radio. Et ben...

تلقاو كل ما تشتلعين يزهل خاطر بأسوان معان العاد. أثاث ديكور الدار مفروشات لوازم العودة المدرسية صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 أوت من نص النهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم.

تلقاو كل ما تشتلعين ويزهل خاطر بأسوان معان العاد. أثاث ديكور الدار مفروشات لوازم العودة المدرسية صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 أوت من نص النهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في اتكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكري انك في بالي ولا في خيالي.

0: C'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمن لك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية وكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفلاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة خبرة.
2: كل عام المعاهد يتجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أود. تلقاو كل ما تشتي العين ويزهى الخاطر بأسوان معان العاد. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 أود من نص النهار إلى 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم.

توا سبع ثواني على مزاج. Retour du programme sur votre radio.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله.

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: كما كل عام المواد تجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أود. تلقى كل ما تشتي العين ويزهل خاطر بأسوان معان العار. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 أود من نص نهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجئات في انتظاركم.
0: Sur votre radio.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو MFM.

شبكوني بنظري.

الحطيب وزمزم، وإن حرم الله في شرائع السنة فما حرم.